المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها اختتام فعاليات اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة على مستوى الأقاليم، ومؤسسات الاتحاد الوطني للعمال تنفذ أنشطة تنموية، إشادة بدور المجتمع في الحد من نقص المدارس في شامبوكو، بيونغ يانغ تختبر صاروخا جديدا وكيم يتوعد أعدائه، واشنطن تنهي حظر تسليح استمر نصف قرن على غواتيمالا، واستراليا تستعد لتجاوز الوفيات عدد المواليد. أهلا بكم مشاهدينا. اختتمت 20 من سبتمبر الجاري فعاليات اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة، والتي نظمت على مستوى الأقاليم منذ 17 من سبتمبر تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. وشهدت الفعاليات الختامية التي أقيمت على مستوى أقليم شمال البحر الأحمر في مصوع، والأقليم الجنوبي في مندفرة، والغاشباركا في بارونتو، وأقليم عنسبة في كرن، شهدت مشاركة مسؤولي الأقاليم وعدد من الجهات المعنية والمدعوين. وتضمنت المراسم الختامية كلمة تناولت أهمية هذه الذكرى وما تمثله من محطة تاريخية، إلى جانب الإشادة بالقرار الذي اتخذته الجبهة الشعبية قبل 5 عقود بشأن تأسيس مدرسة الثورة. واختتمت البرامج وسط عروض ثقافية وفنية متنوعة، كما جرى توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات التي نظمت بهذه المناسبة. وفي السياق ذاته قدمت كلمات شكر وتقدير لجميع الجهات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح فعالية الذكرى، وفي مقدمتهم خريجو مدرسة الثورة السابقون ووزارة التعليم ومفوضية الثقافة والرياضة، إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية الأخرى. وتم إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة من خلال برامج متعددة داخل البلاد وخارجها، شملت المعارض الفنية والحفلات الموسيقية والندوات والمسابقات الرياضية والفنية. نفذ موظفون وعمال المؤسسات المنضوية تحت الاتحاد الوطني لعمال إريتريا حملة نفير لحماية المياه والتربة والتشجير في منطقة دمبزاول، وشارك في الحملة التي نفذت خلال الفترة من 12 من أغسطس إلى 16 من سبتمبر نحو 1183 عاملا من 23 مؤسسة. وأسفرت الأنشطة عن تنفيذ عدد من أعمال حفظ المياه والتربة، إلى جانب إعداد 2745 حفرة وزراعة أكثر من 1500 شتلة، وفقا لما أفادت به لجنة التشجير التابعة للكونفدرالية. وأوضحت المعلومات أن الحملة نفذت في إطار تعاون وتنسيق وثيق بين إدارات المؤسسات وبمبادرة طوعية من العاملين، بما يسهم في دعم جهود التنمية والحفاظ على البيئة. يذكر أن حملات النفير التي نفذت في منطقة دمبزاول منذ عام 2022 أسفرت حتى الآن عن قرص أكثر من 12,000 شتلة. تمت الإشارة في اجتماع عقد في 16 من سبتمبر الجاري لأن المبادرة التي يطلع بها سكان مديرية شامبوكو من خلال توحيد أموالهم وجهودهم تسهم إيجابيا في العملية التعليمية عبر التخفيف من نقص الفصول الدراسية والمشكلات الأخرى. أوضح مسؤول خدمات التعليم الأستاذ عثمان إدريس أن نقص الفصول الدراسية قد انخفض بفضل إسهام المجتمع، مضيفا أنه نتيجة لذلك انتقلت المدارس التي كانت تدرس في أماكن غير ملائمة إلى مباني حديثة، كما لوحظ نمو ملحوظ في عدد الطلاب. وذكر الأستاذ عثمان أن عدد الطلاب ارتفع بنسبة 14.5% في العام الدراسي 2025-2026 مقارنة بالعام الدراسي 2024-2025، وإن نتائج الامتحان الوطني للصف الثامن مشجعة، حاثا على أن تعمل المدارس بجدية أكبر لتحسين العملية التعليمية وزيادة مشاركة الطلاب ونتائجهم. من جانبهم دعا مديري المدارس إلى إيجاد حلول لنقص الكتب في المرحلة الابتدائية والفصول الدراسية والمعلمين، والذي يظهر في معظم المدارس، كما ناشدوا لتعزيز المبادرة المجتمعية ودفعها قدما. وأشار ممثل إدارة مديرية شامبوكو السيد طارق أباي إلى أن تحسين جودة التعليم والحد من نقص المدارس ليس مهمة تترك لجهات محددة فقط، وأن المبادرة التي يتخذها الشعب تحقق نتائج جديرة بالثناء. وذكر المدارس عموما والمعلمين خصوصا بضرورة العمل بتفان لإحداث التغيير المنشود مع أخذ ذلك بالاعتبار.
تلقت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب دعما ماليا من إريترينا مهتمين ومساهمين مقيمين في عدد من البلدان. وأوضح السيد محمد نور إدريس مسؤول قسم التنظيم والإعلام بالجمعية في تصريح لوكالة الأنباء أن قيمة الدعم تجاوزت 1,000,000 نقفة إلى جانب 7,750 يورو وعملات أخرى بما يعادل نحو 9,240,000 نقفة. وأشار إلى أن التبرعات قدمها أفراد ولجان وطنية في مدينتي هايلبرغ وهوفنهايم بألمانيا وإريتريين مقيمون في مدينتي ميلانو وروما بإيطاليا وأعضاء الاتحاد الوطني للمرأة في عدد من المدن الألمانية إضافة إلى إريتريين مقيمين في أستراليا ونيوزيلندا. وفي ختام تصريحه أعرب السيد محمد نور باسم الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب عن شكره وتقديره لجميع الذين قدموا الدعم المالي وأسهموا في مساندة أنشطة الجمعية. تتواصل في مديرية فورتوساوا أنشطة النظافة والوقاية الصحية للحد من الأمراض المعدية التي تنتشر نتيجة تدني مستوى النظافة بمشاركة سكان دار الضواحي وأفراد قوات الدفاع وموظفي الحكومة. وأوضح مدير بلدة فورتوساوا السيد منصور عثمان أن الحملة التي نفذت بقيادة مختصين وتركز بصورة خاصة على مكافحة انتشار مرض الملاريا شملت تجفيف تجمعات المياه الراكدة وردم الحفر ورش المبيدات الحشرية لمكافحة البعوض. وأشار السكان إلى أن الأنشطة التي ينفذونها بالتعاون مع موظفي الحكومة وأفراد قوات الدفاع تسهم بصورة كبيرة في الحد من انتشار الملاريا والذي يتزايد سنويا خلال موسم الأمطار، مؤكدين استعدادهم لمواصلة تنفيذ مثل هذه البرامج الوقائية وتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود النظافة والصحة العامة. مشاهدينا عشرتنا التواصل من الفضائيات الارتياء، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قالت كوريا الشمالية أن أحدث اختبارات الصواريخ التي أجرتها شملت منظومة أسلحة جديدة ذات أهمية كبيرة، فيما أظهرت صور أنها أطلقت صاروخا سبق أن وصفته بأنه فرط صوتي. وقال زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن تطوير السلاح سيعزز جاهزية بلاده للحرب وسيسبب لأعدائها صداعا لا يمكن علاجه، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، ولم يوضح طبيعة السلاح. ورصد الجيش الكوري الجنوبي إطلاق صواريخ إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين قصيري المدى بفاصل 3 ساعات من منطقة وونسان ساحلية شرقي البلاد. وتأتي عملية الإطلاق ضمن سلسلة من الاستعراضات العسكرية الأخيرة شملت تدريبات بالذخيرة الحية ودخول سفينة حربية جديدة بالخدمة.

ما في وقت تواصل فيه كوريا الشمالية استعراض برامجها النووية المتنامية رغم الدعوات الأمريكية إلى استئناف المسار الدبلوماسي. سلمت الولايات المتحدة معدات عسكرية إلى غواتيمالا للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن، منهية حظرا على تصدير الأسلحة إلى البلاد. وقال الرئيس برناردو أريفالو أن غواتيمالا تلقت أسلحة ومعدات بقيمة نحو 5 ملايين دولار بهدف دعم جهود مكافحة عصابات المخدرات وحماية السكان. وتشملت الدفعة الأولى من الأسلحة والمعدات التي تم تسليمها بنادق M4 ورشاشات وقاذفات قنابل ومعدات للعمليات الخاصة الليلية. وكانت واشنطن قد علقت صادرات الأسلحة إلى غواتيمالا عام 1977 خلال الصراع الداخلي الذي شهد مواجهات بين قوات الأمن الحكومية ومجموعات مسلحة. حافظت أستراليا على نمو سكانها، لكن هذا التوازن يتجه إلى تحول تاريخي، إذ تتوقع الحكومة أن يفوق عدد الوفيات عدد المواليد للمرة الأولى خلال ستينيات القرن الحالي. ولا يعني ذلك أن سكان أستراليا سيبدأون بالانخفاض فور حدوثه، لكنه يعني أن الزيادة الطبيعية أي الفارق بين المواليد والوفيات ستتحول إلى النطاق السلبي. وكشف التقرير الحكومي للأجيال والذي يستشرف التحولات الاقتصادية والديمغرافية خلال العقود الأربع المقبلة أن النمو السكاني السنوي قد يتباطأ إلى 0.9% مقارنة بمتوسط بلغ 1.4% خلال الأربعين عاما الماضية. وقال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز أن عدد الأستراليين الذين تتجاوز أعمارهم 85 عاما سيصبح 3 أمثاله بحلول عام 2066، ما يرفع الطلب على الخدمات الصحية ورعاية كبار السن. اختتمت في قاعدة ووتر كلوف الجوية بمدينة شواني في جنوب أفريقيا، اختتمت فعاليات الدورة 13 من معرض أفريقيا للطيران والدفاع 2026، والتي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري بمشاركة واسعة من شركات ومؤسسات متخصصة ووفود رسمية وعسكرية. وأقيم المعرض تحت شعار بوابة أفريقيا للتعاون في مجال الدفاع والطيران والفضاء، وشكل منصة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والحوار بين الحكومات والقوات المسلحة والشركات العاملة في هذه المجالات. وشهدت دورة هذا العام مشاركة 33 دولة و 287 شركة عارضة من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، فيما كان من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 30,000 زائر من المختصين والمهتمين. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. اختتام فعاليات اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة على مستوى الأقاليم. مؤسسات الكونفدرالية الوطنية للعمال تنفذ أنشطة تنموية. إشادة بدور المجتمع في الحد من نقص المدارس في شامبوكو. بيونغ يانغ تختبر صاروخا جديدا وكيم يتوعد أعدائه. واشنطن تنهي حظر تسليح استمر نصف قرن على غواتيمالا. وأستراليا تستعد لتجاوز الوفيات عدد المواليد. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: ندبنا نجمر سماعتنا نمذكر حافظ
1: إذانا ببدء برنامجنا فلنقف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا الأبرار
0: نتالو ذكرى سماعتات

0: نبارو أنيلنا
1: مشهد على فاضل هذا الحفل يتم نقله مباشرة من سينما روما بمناسبة اليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة. هذا الحفل نظمته مفوضية الثقافة والرياضة اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات، وسنقدم لكم فيه مجموعة من الأناشيد التي تغنى بها طلاب مدرسة الثورة آنذاك، بالإضافة إلى عدد من القصائد الشعرية والمسرحيات.
0: تمالي كمز أوان نشمون انتغني أنفت برهان أبزي نبرولو دق دق زبلت المات جنا أب إقر تغلو نزز لنا يخق قامتهم كله زبا وحيلتات نزع عورن أمامن جزية كن سقرينا سألعتنا يبزحوا يقزفوا كنت دلا يا مخنو يوحد اللهم أي واحد اللهم كن سعرامينا نشعز غننا فلت أتن رأسن جن كاب حجة حيزغو هلا للو بمبال وحدات كن الصم ربعات تجادلت خن الصم مهرات نعشت خن الصم عبيتي إن حضر النات رابحو ككن دق من دوا السخز غدو وحدات ممهرانن عليتن غيرو نزن عنا زعبي درماس بيت مرتي كمسرت أبشحن جعتميتن سبعان شدشتن بيت مرت صورة مسريت واس أدلانياتات كوينا درون هلولومي نمبل حمس عمت ورق أوي إيباليو نبعل علنا مو إزيز رغبس إزيز كان من تايب بهال إزيز من الرغبو
1: ربي هو بو
0: رب زهبو و إزك زهبو أديتاتنا ون إزن كندزن زأكل تقلل من آخر رغبا خلوا خال مجلس مسعناين تقلل أبيلن إزك من الرغبو إزك زهبو إزك من الرغبو إزك زهبو إزك من الرغبو إزك زهبو من رغبوه من رغبوه من رغبوه زغزهبو زغزهبو اذن كندزن كحلفيو كومشن بهلن سبورتن نزق النيات زي وديبو مجمريا باوصا زلو عباي بيت برصورا بدحريو خاب زوباتات غيرو نربعته معلته تخاتا تالي أتبقى زوالو مدب مدب سريعو لو من سالساي معلتي مدب غيرو إنه اللومي ندم قوتو نعبيتو نزاكلكا أبحم در تسمرا ماكل شنماز مرا خوينا مدبنا نزرق حلنا مو نقعب صحنا نقعب صحنا.
1: نشهد على فاضل أبدع طلاب مدرسة الثورة في غناء الأناشيد الوطنية بجميع اللغات الإريترية مما ساهم ذلك في صهر التنوع الثقافي في قالب وطني واحد. وبمناسبة اليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة سنقدم لكم عدد من الفقرات الثقافية. في البدء ستكون لدينا أغنية بلغة التجرينيا بتمرت ثورة من تأليف فرقة الورود الحمراء لمدرسة الثورة وأداء فرقة الورود الحمراء لمدرسة مدبر الابتدائية بالعاصمة أسمرة. تليها قصيدة شعرية بلغة التجرينيا

0: ብርሃን ስእለይ ተሊፈ ልኡስታዝ ኢዮብ ርእሶም ወተቅዲም ላሜክ ተወሊ بعدها نستمع الى اغنيه باللغه التجريجيه بعنوان فاششتاوي درغي تاليف فرقه الورود الحمراء لمدرسه الثوره اداء فرقه الورود الحمراء لمدرسه مدبر الابتدائيه باسمره ثم تليها دراما باللغه التجريجيه بعنوان لكان ايت والديت تاليف الاستاذ محمد نور ادريس ومحمد سيد عثمان واخراج محمد نور ادريس مع فرقه عبوت للتمثيل وهذه المسرحيه تتحدث عن التحديات التي واجهت طلاب مدرسه الثوره اثناء قيامهم بحملات نحو الأمية في الأراضي المحررة متابعة طيبة نرجوها لكم
1: هاقراوي أوها يوديش ما قل لي بعلات نازي مرير النويح إنه حمس عمت قعزو انتاي انتاي انتبال كايز قلت أين ايزت أبق الله زبولو مدبو سريع له اتبق أنا بقية حت عمبابا استبهالي بدكنان دكنان تغيرو يقرب بالمو سنناي مكتتالو دحنكم مدبنا تجميريو
0: متابعة طيبة نرجوها لكم

0: سارة سارة
1: أيوة
0: إتاي.
1: السلام عليكم دكتور.
2: مرحبا قدم بلي أرحب بلد جسي جسي
1: مرحبا رحاب ركب
2: هاي مسارة من سديك كفو ديك اللي من سمعك هلا
1: يا أخي عبتني بل محمام ولا حنقاك إلا نفس بس يا أدبه همتت الليت
2: إبلاتيك أباهو لكن كما بيلك يا حنقاك قليلك بقى
1: من أفوكا دي بربو ولي شر حمام وشر إبرلك لأنه بس أول أنا رأيك دوشان أبو شعر ليكو وإتأمئ ومن إساته كل رأسي يروي
2: نحن عندنا انت هاتكي ايوه نحن سكن نسال نحن اتعمل ماي كم مرة ستي
1: باو ماي بس مرة بزح ستي كل أمعلا ربق لك ليك ولق أبو اللوعل من هاتك رؤسي روي وإلا كبجي إلا كبجي أبلك ليكو كلقتك ويقبت بس
2: إلا ما تلكير إلا تقريك شعران تتا نعم هزات الليل
1: متبع؟
2: أيوة لحمام كي كمار يهليكو إن شاء الله قليلتو أزاد حن دواق لك تبلغيتو اللي دوا حقو سامن حقو تاما اقل مقابلت تقبليني فنتو يبعد في حسكم ودوق لك اقل اوديتو
1: مرحبا كيرتك بادي بأقدام سنيت
2: أقدام سنيت لهجي ألا بأنات اللي تقريت اللي من أيام هزات الليل كندو
1: متبع يا سندلاي
2: سندلاي أنا جمال أنا اسكي ما مرسارة أنت؟
1: أيوة أيوة أنت ما يتأكدكم من كان دي يكون وشير حسات لك لأني من نادر أسانا مدرسة صورتنا يبوردين على وانت مش؟
2: يا ري سنة ليك سنة تأكدك خليك
1: ما شاء الله ما شاء الله أنا أصعب قاكا دكتور قاكا ما شاء الله برافو برافو برافو برافو
2: ما مرسارة أنت ما بس ما شاء الله تأكان كليكي يا عبيك حتى تغيير يا مساكيني أنا هين ممرسارة كم مسأكي إلا تقريتنا إمات إبايا مسأتن عند أبي بس دي بحالتي عالكو سبحان الله من أيا أمس أبس بالعالكو أسك أزا كوفا حافظ كتا كوفا إبديت منكي
1: أوه تقريت كوفا قد تبدا مني أنا قد أمر إلا تقريت بهدف تعطيت أنا
2: يا ريب أمان بعلى هدف أنت ممرسارة آكر النفر قد تترى الأتيك أنتيتو هيا أنا بقى زي أنت هاجك لسهر حكي
1: يلا يلا أنت هاجك نقيس نفسه

0: سنو علام كف عالكم
1: مرحبا كف عالكم
0: يوم قسر مالت حسابكم وراكم يا سني
2: يا شر حساب يوم افانقح كلنا حساب كفو
0: تمام يوم يعبي ينقص كم وراكم تو نقابلنت عسرة لعبة محمسة
3: يبوك هجحرك ابنا ولا يجي
4: سالت وقتك من هنا يو
5: سارة كبك كيد الليك سبحان الله هنا اللي هيقاكي كل رسول تفهم من أهلا تابوكي
0: وا عسر عب حمسا ايد عمرو
2: دنكم مالي
6: لتفرق النايها اللي ولدك متب لهالليكي
0: حنسا وحنسا وحنسا يبا حماد بز في قورو
7: مرحبا
0: يما غادي جامس أموتا عافا سالح رايت وكير والت بلا في قورو
6: مرحبا
0: كابزيهم من عبي
2: عبلاتو إلا حماد ود على العبي
0: طي معتي ودي كاب عافا سالح رايت كير والت كديجان حماد بغم اي عبي اي عبيون
2: حماد ناس يوم يكو مالي حرب طليان وانجليز ديبتن كل حس شمان كلا اي على
0: اي عبنا يا عبنا بعال عافا يا عبي
4: توم يا عبوك فترك بالليك الناس سألوا منك إلا حماد العبي
8: ربي قد أكدت
5: أما نومتو أنا عبي اللي صالح وعافة ورايت سروم إذا أماتهم حاضر أنا وسروم ما يسمياتهم بال أنا بس أنا عبنا شكيت إيدي إتدا
0: إيكوان إزي أم يا عبيو
5: سارة كفك إيد الليكي التعب أنا عبي لو ما جنيت شايتهم ببلك الليكم أما متعبوكي
2: أما نوت
4: يا جماعة أميتو فكرنا تشيك تبو إلا سارة أقول لكم قد تصدوا قلت ساعد ما تسي وأنتم هيني كنت ربوشة
2: سمع حسن أسنى ربي جلبي كديبنا إلا مشكلة من نحل لأن عليك الله إلا معلمت من حماد وكجيجة سالح ورايت لعبوت بلأن الليل إلا زين كفتنا سا
4: ها إلا عدم ما فاهمت تنديكون اتقدام صبت وديتو تنديكون لعبلن إيش اتحساب بزح لوحد بهلتو انتم ازاد قبايكم هليكم اتقدام سبت على
5: سمعني ولي احنا جنيد احنا كا من ثلاث ومن اربع ما نلعب بيتب لنا احنا اللي يكون الاف لمر الاف كم سنة يكون ولا
6: ابي حماس صبر دو احنا اللي امسلنا التبز حق ماناتو من كلي اربع بزح
0: معلش يتفاهميني انا هنا يبزحكم لكم نيروني مع بايسي أبي عماد الصغم تعبيو
4: أيوة بهلت إلا حشم إلا حق وبزيح لعب بهلتو اندي يكون انتم مك عويامي انتمني سارة خلاص انت حسد كتامت سبت الليل شكرا انتم هي مقاسيتكم صباطو تقصو
6: مرحبا
0: واي أنا كوانك أزي مفلات حسومي تمالت هم كون عفشي لومني لوم عبيت كعيبا مني انتاي كقبرا لني دحن بزكي تسنافوتكو كعواتا لني اجو خسارة
4: تمام بقى يوم الحروف كله سبت اتممناه ابو حسبت تامت اقل نشكيت وتفاهمنا
6: مرحبا كير لنبات
4: ايوة تمام اذا انتم لا تودوها

0: انا اللي بيلا جراي اللي تبلو فاهمنا ايوه سابا سبب با يا جماعه الكيركو فتره اقول لكم جراي برو بيلكم جراي تبلو سابا سبب با حالة الله يا جماعة الكير سمعوني يا أخي أنا الإبيلا بولو قرايا بولو أبلكم الليكو أزا أنتبهو سابا باب با
1: باب ناي تكون تو من أين حس قدامك
0: حالتو حالتو إلا مدرستا ناي تكون لك بقى ناي نحس لك بقى ناي قبحشين لك بقى مبك ديبو قرايا بولو بيلكم قرايا تبلو يا جماعة الكير يلا دالو أزا قرايا كتيبولو سابا باب با يا اخي سمعوني سمعوني يا جماعه انتبهوا لكم اللي يكون قريب ولا بينكم قريب له كراي نقيت
2: ولي جبابيت بالحنا سميتها ينسمى كل راس سميتها جسمنا
0: لا يا جماعه انا ما بهزر ميده ميده كفاد رسوم
3: انت حسن وي هايده هايده وانتم يا جماعه الكير اذا نبي نسلي ما تركبكم اللي هوكم من وادي حكي عن قرنبه بدير كوريان ايش دحنا اتعدنا شيخ دول قرانا كانا اينا اونا دول بلانا من ودعنا
4: انا اينا اونا
3: كلام من قبل اللي ما قرانا سورتو الا حسن والنا دلل بلانا تهلني بل اسرني بل رب من هبينا شعبيه فطرت لنا ولهم ولادنا مدرسه سورت ادرسوتهم كجوابنا حردونا بقيت لك برنامجنا ابدا قوس ادرسنا الله كتابه وقراءه علمنا الله مدرك بكم ليتك هتلا بيلا يا لبولو
2: كلا من قب منابيك ابحس بس انيت بادرسونا كرا جبابيت ولا هدقكرا منين قدامك
1: خلاص السما قالاتك بس ما يسمو
0: دحان دحان كب كفو بهلت حالته بكفو
5: ارد زلما
6: نواي رشدا وحريه مزات ولو ما سل قدامك
7: ولي سنيت تمننا ربي ما سنيت تمنو ويلا زعل سنيت كل فتيا وكل تلياده يا ابوك
0: أمانكم تمانكم زعت سنيت لفتيا وكل تليا من الله وحار إن شاء الله كم سولق النيديتو أذا بقى نحسكا دي بلا تامة تليت يلا دحن وعلو
8: مرحبا مرحبا, مرحبا.

لم قدامتا هي تقرأيت آمرتك أتقبت أنا شربت وأنا أقلع عكب برد موتكو ما حالت لا أحدقك أجيس لا لا لا لا لا حرم قلوب اللهم تلاكي دحن من إلا وحرتها ليكو من قبل قتر إينيتو

0: ازه على الفرقه تعوتها مسلمي.
1: سالم سالم بالشرط لا سي تفرجت عش يا تعاوتنا
0: يا اخ اصلا تفرجت انا قلت تعقب لا لي تقددت ازق نتنقيس
1: ايه صندلعي مش افشرك اللي ما ندالت تبلني عالك يوم انا حتى من مستقبل اريتريا لا تنأجال الا بالحقك ومتسكوك بسلامة تخرجت ووليت السنه تتولدت
0: جل جلالك ازه تقرايد من لعل قدامك انت قدرك يا صندلعي ومندلعي تبلليكي ازك قبل نقيس راح
1: للعجبة كالأمات نايم مولد عند بيلا حساسة بياني
0: أوه أصدي بام عسكرنا لبوج بوج عند أدمنا منه أكلت هرهورة قلنا بلعت والد أرح نجيس قناتي يلا لا قناتنا قلنا أرح
2: تأريك طعم عجيب أنا ما بلبن إشا لذكرني مثل لا جنيت لأشك تحت الهيكين عنكم هرهين تقريتكم سلك أدر كعلوم تدرسين على الكمامي
3: أيوة أيوة بس حبتي ترسع كاني
2: وفليكم أمر سارة ولد كمامي إن شاء الله ولا تكعبوا حوناتهم قلنا تأمر مسلم
3: ولاجة هلو هلو انسر هلو اتقلاقل هلو وتأولت هلو
2: أسألنا يا ولدك أسألنا يا ولدك ولادكم سليكو قبقوا من قبه ما شاء الله وتبارك الله عدنا ربها بيه
3: أمان كاس بزحان ولدكو ولاجة كل أكان هلو
2: ممر سارة سليني توم بقى قلت أمر مسلم حزل ليكو
3: جمال ولي ولاد أورو تحس عن ولدكو
2: أي هلا
3: ربيك أسميو قلنا سنة سأيو

0: دكتور رأسك رفع أبا يكلدنن أنا ولي من مأسن ولا جيب زحامتهم كرا أنت ليكم قلي اتكل ركن إرتريان دقاكم صاركم مسؤولين صاركم مدرسين صاركم دكاترة مهندسين طيارين إيق ما تعدن دقاكم تحبون نهليكم عادنا أبكم شنت رؤية جبا الشعبيات اتعمل قبأت من اللي وكين ولاد ما هلا جمال ولي
1: نا أمان والديت ووالديت لكال أيت والديت حنا باستشهادكن ومسبالكن حنا فرينا أبشركن هل لينا قلكن أبشركن
2: أسبر أسبر أسبر وقبينا مثلنا دالين
3: أسبر أسبر مشاهدو الأفاضل هذا الإبداع الذي نراه الآن هو امتداد لذلك الفن الثوري الذي وضعت لبناته الأولى مدرسة الثورة في الساحل لا يزال حفلنا متواصل بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة الآن سنستمع إلى أغنية بلغة التجرايت قوميات عدنان من تأليف مدرسة الثورة فرقة الورود الحمراء لمدرسة الثورة وأداء الفنانة ملاهير بوتأملاخ تليها قصيدة شعرية بلغة التجرينيا بعنوان الثورة تأليف وتقديم ناهوم تخصي
4: بهجي توزيع ازي قانقوا نحنا مللي نحنا اسوت رايقنا يكونن مللينا بزحت كنسنا حنت سبيدي قصرنا بزحن كله اب حنت سنچرو اب حنت دستي كم زلو مشغورتن زيتن زقلو زي كونه رهات النحن زقلو اب حد دست تقلبنا زعبنا ازون فلي مللينا يو

0: ወለዶና ሓፂር እዩ። ህዝባዊ ግንባር ካብ ህዝባዊ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ምስ ኮነት እንኳ ሓንቲ ያ ወሊዳ ብዘይካንዓና ውላዳ ኣይነበራን። ስለዚ ንሕና ዝኾነ ሕዋስ ዘይብልና ደቂ ህዝባዊ ግንባር ንሕና ቤት ምርሰውራ ጥራይና ሕማም ተውዚዕ እንድያ ነይራ ባህጊ ተውዚዕ ብዘይካ ምእንቲ እዚ ህዝቢ እዚ ክንሓልፍ ክንስዋእ ካልእ ኣበሳ ዘይብሉ። ኣነ ከማይ ኣይኮንኩምን መዓት ጅር እዩ ዘለኒ መዓት ኣሕዋት እዮም ዘለውኒ። ኣሕዋት ኣሕዋት ተበልኩኹም ኣሕዋት ገድልን ገደልን ኣሕዋት ቃልስን ስሕለትን ኣሕዋት ዓቕልን ምረትን ኣሕዋት ሞትን ሕየትን ኣሕዋት ኣሕዋተይ ኣሕዋት ገድሊ ሰብ ቃል ኪዳን ዘይበሊ ብቆንዱ ዘይኮነስ ዋላነ ዝምስሊ ንኻልኣይ ግዜ ካልኣይ ግዜ ዘይፍጠር ፍሉይ ዘርኢ ከመይ ገይሩ ኸ ካልኣይ ክፍጠር ቀሊል ዶ ኮይኑ ተኸኣሊ እሱን ምድረበርኡን ሃሩሩን ፅምኡን ውሳኒኡን ወለዶ ገድሊ ድሓር ክቕፅሎ ወዲአልኩም።
1: تليها قصيدة شعرية بلغة التجراية بعنوان بيت مهرة ثورت يقولنوس ثورت تأليف وتقديم الأستاذ محمد سعيد عثمان. بعدها تقدم أغنية بلغة التجرينية بعنوان حجي خنابي تأليف فرقة الورود الحمراء لمدرسة الثورة أداء الفنان نبي شيشاي مع فرقة الورود الحمراء لمدرسة مدبر الابتدائية. وبعدها مباشرة أغنية بلغة التجرينية بعنوان قيح بحري تأليف فرقة الورود الحمراء لمدرسة الثورة أداء الفنانة بهجنا يوسف مع فرقة الورود الحمراء لمدرسة مدبر الابتدائية. متابعة طيبة نرجوها لكم.
0: صناي مكتتال

0: شلو طنكم طنكم شلو لنا يا لنا صراحه مشى مش حاله طنكم داناتهم اوداتكم زيت قبروا
1: تيخوم لتبن غيتقعكي
0: سكاي لكم كاتن فني انت تحرقنا زهرات قبروا زلهم كانوا صوم يوم اقصى اتي سكاي لكم كاتن فني
2: ابزل غاو ابزل غاو بتبل
3: مالكم شافا شافا
2: شافا
4: دحان يوم أبين هاريمن
5: دحانينا كابان رحيقان إن هاريمن
4: سبك دحان دي
5: حانتي رخبان زن مشكاتات
4: بولو خوي توزو زن فسفاسات حانساب جميرين دي كيدقا ما يعرفاني أبوبو تاقوم تو
6: يا أخي خصام معاسينا خابزي إن دا تحابا أنا غنمار زي توزعنا نسبسو أتناخوي إنهم كوش مجن
4: تسبي حجي قزي يكونا كيدي ترحبو تاقوم تو سبات كيلي كمالنا كشافات تونكو
6: كلا طي

0: زحمام حجة خاجة ميرا
1: رأيه منه أتنصرهم كلهم زلل أبيلهم
0: وزارة بومي بتوراري نعب أخف لكم أطوة تمرتنا هنجمر
2: يا أخي إنما أرنينا
0: أنت هيدا أخذ قبر
2: وزعنا خب قزان أخلوا واقع إلنا أنا وطينا
0: أتمو وقع نعوز تمجبوا له نسخهم وراي تمرتهم ترى يقبر إذا تبلوا وزر لهم كأسيلكم كتركوا ليهم
2: نغيناتنا أتو تخينا مو نمنتين أخنا مار أخلات هيكم كمين تخينا غا بدل لايكم فتنو سب هوتان جمال نخفلت نحن أخنا مار أي قبرن لان
0: كنت أجي زينا بزعبازك ودايزة خنزرار تمرتكو
3: نفولتين حجي بزعبات تقمتها تمرت خنسان معين دلنينا توزعونا تخينكم وزعونا زي تخولون تخينكم كا نوتهم زوزعوا تصوعوا لنا
0: سمعونا مو في توراري
2: والحان تغنسمعكم أين غلنينا وزعونا ترح
0: انتين اكبر
1: نسناتي عما زازينا وكحاسب سلزي كالي ام زارو زلو سلزي قزعنا نابت مرتين بلسا
0: انتين سلزي قبرهم قطع كن قادل كم ببال حليفهم انتين حما قد حتي تومي
1: زتوا هلوه قبر مبر كم دلائك هالكادلي نحنا سلز تمدب نامبر كاب قزاناكو كن واقع مبر كن مهر اي مزانا
0: يا اخي بزعبو ام نزارب نحنا سلزنا قحنا إذا حسبنا قريفنا أبسطم الدبنية نسرح لنا نسهم قن
1: أما أخي نقحهم أنتكو إيه قاتعنا نمهار رمزول زلخو
3: يا بساي نقعات يكون نزقور لهم زلهم ببقعة تمرتهم أما أتتاو سرح زلهم توفاينتكو كم نقوم متهم لعلو غينا ميمتانيهم كاب تمرتهم قدالي حشان نخابولو قن نحلف

سورت اگل نوسا سورت انا ندال امم کودیب سورت گلت حابر کم مولاد تاموتا جائری گلت قابل گبت معراف حیراری بعد بیچائی لم حدر حیات حداست حابر کو لفال دیم ایستر شکر ایکول حرکت وشبن کلیتا دمدم محاسات رب مدر ری امت بزحتت کمکم قل رب والعابي وقل مرح والحكم اسقر زلن وشاي داي ودي اتقدم اتعاد انده ليكو من سنة شئت وقل بحيا عالكو ادم منكم بحال وقاي وسرقل اتكوان حدكوام قدب مورا وصوتل ناو عالكو قندال شرفت قلتوغل مناتا كما سهم قلبو نوشاي قوكو هتر عجائب تلنا يكو فقبئت قما انت قرز هليكا وفكر كايتما امكا اللزايتا وابوكا واد محمد مباطر سورت تالي اقل تنجح وتتحمد منكور قبئت ديبيه كتس انكو وقامد اناس عالكو ديب عجي عقل والدين ورز ابي اناس عالكو ديب عجي عقل والدين ورز ديب تشقرت تكسا حلب عركو حرز سمعت على تهجي

0: ንቀያሕቲ ዕንበባ ቤት ትምህርቲ መደበር መባእት ኣስመራ ብስም ብምልኦም ኣቦታትኩምን ኣባሓጎታትኩምን ዓባያትኩምን ደቂ ዓባይ ድስቲ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ቀያሕቲ ዕንበባ ብልቢ የመስግነኩም ኣለኹ ብልቢ።
1: شكرا جزيلا لطلاب مدرسه مدبر الابتدائيه على هذا الابداع. مشاهدوها الافاضل، لم تكن مدرسه الثوره مجرد فصول دراسيه في عمق الوديان والسهول بالمناطق المحرره، وانما كانت بمثابه بوتقه لانسهار الاطفال من خلفيات متنوعه، كما انها كانت مركزا لترسيخ الوحده الوطنيه وتعزيز القيم الثوريه. التهنئه للشعب الاريتري بمناسبه اليوبيل الذهبي لتاسيس مدرسه الثوره.
0: بهاجر او مزمر كنفانو وزدارش كلنا حفنبل
1: فلنقف جميعا لاداء النشيد الوطني في ختام هذا الحفل.

مرحبا بكم حيسام، متقبلتنا، كفو لكم. لا اليوم دولي له الاخبار اللي تقدمتو كسلف كله ارس اخبار. ذكرت 5 سنه متاساس مدرسه صورت الساوات يوم 10 سبتمبر بنيره تعيدت. من يوم 17 سبتمبر بدرجة تقليم قبل أسمانة احتفال بخمسة سنة متأسس مدرسة صورة يوم 10 سبتمبر تمام. اتحنت كونفدرالي شكالة إرتريا للتكم كمام أساسات لتركبوا شكالة دوارات دين بزاول ولا تتحبزت ماي وتر بصر قلو. حكومة إيران من أمريكا قلت قرار تلك عبد الوسوق منع رد فعل تريدكم سلتهي بتو حزارتم. أمريكا مسل بلد كوريا وجابان ات مجالات عسكرية ودبلوماسية علاقتها كم سل توسع شرحتم. قل زيمبابوي وموزمبيك لا تراكب خط بترول اللي توسع كم سل اتفقيا حبر ايام. من أرس أخبار التفاصيل الأخبار. ذكرت 5 سنة متأسس مدرسة صورة تساوى يوم 10 سبتمبر بنيارة تعيدت. تقرير من حمد أبو بكر.

في قادو زايدت قل في رع مروتان باتبل سقرات من يوم 17 سبتمبر بدرجة أقاليم قبل أسمانة احتفال حمسة سنة متأساس مدرسة سورات يوم 10 سبتمبر تمام تا بدرجة أقاليم قبلت بحرق أياح اتبازي بدرجة أقاليم قبلت اتمندفرام بدرجة أقاليم قاش باركات بارنتو بدرجة أقاليم عن سبهي اتكرن لقاء حكام وبعدهم أجهزتكم سلوما عزومات لقبت لهم الحضر والتو مناسبات ترجمتنا إلى علت وجبهة شعبية تحرير أرتريا قدم حمسة سنة نسأتو قرار راتع لشرح كلمات قدمام التا أبوراتات عدات وفن قامل على برنامج بمناسبة لتنظمة جغراتات لتعوتو جواز تهيبا بل اللي قلنا برامج لا ذكرت نيارات قل ركب دور لأقدو بعمت قل دراسة مدرسة صورة نيبادير وزارة التعليم مفودية عدد وريادة كم سلومة مؤسسات حكومة حمدة قدمام يوبيل زهبي متأساس مدرسة صورة عفيس ور موسيقى كونسرت سمينارات كم سلومة جقراء ريادة وفن لشمل برامج التقابات عاد وخارج كم سل تعيادة للتأمرتوم ات حنتي كونفدرالي شقالة اريتريا للتكم كمام اساسات للتركبو شقالة اتو دوارات دم بزاول وراتات حبزت ماي وتربت سرقلو اتلي من 23 مؤسسات لتفاقرو 1138 شقالة لشاركو اتو من 10 كلا اوغست اسك 16 سبتمبر لقب اكيوا اشرعات بزوح لشقت هلا كلا 1745 حفرات كمسل دالا وزياد 1500 شتلت كمسل شتلت لجنة شتل نايلة وطنية كونفدراشن حبرات لبرنامج معاونة زايدة ممكحية مؤسسات وامرات نوس مبادلة لنسو شاكالة كمسل سرقالة من علاقة عامة كونفدرالي شاكالة ارتدية لبط حتى نحبرة افهم الدم بزاول من سنة كل الف عسرة وكل اي ابا قبت كيوا عمر اسك اللام زياد عسر كل الف شتل الدرجة السنية بعد ساكم سرهلا لتأمر وطنية محبر مسكونة حرب إريتريا أتلت فناتية دول تنبروح السلام إريتريين سدايت مال راكبام لتهيبت زيادة أورتي مليون نقفة سدايت 7,705 بيرو وبعد عملات كمسلوما ابن نقفة 1,904,000 كمسلتا التا محبر مسؤول قسم متنظام محبر السيد محمد نور إدريس حب إرينا حبرام لتفرعت لتركب مال أفراد وطنية لجان مدين هايدلبرغ وهو فنهايم جرمن سكان مدائن ميلانو وروما إيطاليا أنفار محبر وطنة والدانسات إريتريا اللات فناتيا مدائن جرمن كم سلوما سكان أستراليا ونيوزيلاند لات برعو كم سلتو بتوساك تشارحام الدم قوبة السيد محمد نور لسداية مال ودو ومسلة محبر لتعاونو بسمية محبر وطن محربة مسكونة محرب إريتريا حمدي قدمام اتمديرة فورت سوا سكان كل إدارة دوائح أنفار قوات دفاع وشاك على حكومة بسبب نقاص نظافات للتري للعبد حمامات قل راكبوت ورطات نظافات سرقلو بسبب مهنة للتلة كادم ماي إلى العقر من العقر حفر الرش أدوية ضد حنانيت وبعد ورات كمسل شمل مدير شبه مدينة فورت سوا السيد منصور عثمان أفهمام سكان تهبو ورئي لبمعونة مثل شاك على حكومة وأنفار قوات دفاع لسرقوا الوراتات اتكل حول مثل حين كرم للتري قشلة ملارية قل دافعوا التلات زايدة كم سلبو ديب شرحوا حد لشاب وراتات قل السرقل مداليتهم أكدوا حيسام الطابلتنا أخبار كبات عدي بلند أتمامنا أزلتو نتعدي أخبار خارجتهم حكومة إيران من أمريكا قلت قرر التلك عدر وسوق مانع رد فعل ترود كمسل تهيب التحذرات كليتم لحكومة إلا شرحت أمريكا أتعدى لمركزه خطوط جو هدف لودي وسوق مانع قلت قرر حق ولا إشارتهم بأساس اللي حديث مانع من يوم 23 سبتمبر كل الدنيا سفر إيران كمسل لبطرو رئيس دونالد ترامب حبور هلا اللي كنا دي بهلا اتسفريات طائرات ايران للتعاونة دول ومؤسسات قلت معن كمسال توريس ترامب حضور هلا اللي ستات حديث اتفعل وعلى من قبي امريكا قدم الله ات ايران منا قررته منع لدك ابا قلق بقى كمسال قدر لتحبر
ኣሜሪካ ምስሊ ግብለት ኮርያ ወይ ጃፓን እቲ መጀላት ዓስከሬት ወዲፕሎማስያት ዕላቀታ ከም ዝተደቅብ ሻርሓት ወዚር ካርጀት ማርኮ ሩቢዮ እቲ ዮም 27 ሴፕተምበር ምስሊ ውዳራ ካርጀት ግብለት ኮርያ ወይ ጃፓን እቲ መዴት ኒውዮርክ እተወዲዩ ድግ ኣሜሪካ እግል ክልተ ለድወል ለተወዲያ ሰዳያት ዓስከሬት ወእምን ከም ዝተዘይዲ ሓባራት በለሊ ኣሜሪካ ምስሊ ድወል ላዕላ ላ ሽራካት እቅትሳድ እብን ዕየት ውቅያስ ከም ዝተዓብያ ማርኮ ሩቢዮ ኣተሓም ግብለት ኮርያ ወይ ጃፓን እበይ ጃህተን ምስሊ ኣሜሪካ ላዕለት እለን ሰዳየት ትግሊ ዋሳዕ ድውልያት ከም ዝተን ኣካዳያ ኣሜሪካ እቲ ግብለት ኮርያ ወይ ጃፓን እብ ዓመት ዝያደ 80,000 ዓስከሪ ፋረት ከም ዝተለለየ ተቃሪር ላፎም ሰነት 2025 ኣሜሪካ ምስሊ ጃፓን ዝያደ 320 ቢልዮን ዶላር ምስሊ ግብለት ኮርያ ህየ ዝያት 230 ቢልዮን ዶላር ለለትዋገም መትባዳል ተጃረት ክምሰል ፈርመት ልትሸርሕ እግል ዚምባብዌ ወሞዛምቢክ ለለትራክብ ከት ፔትሮል እግል ልትወሳዕ ክምሰል ተፈገያ ሓበረ እያ ለትፋቅ እት ክልሕዑል እባ ከጥ ለለትላክ ለፀንሓ 3 ሚልዮን ምትር ምክዓብ ምትሮል እስክደውን ገበ 2027 እዝያድ 5 ሚልዮን ምትር ምክዓብ እግል ልትወቀል ለእማማቱ ሞዛምቢክ ወዚምባብዌ እግል ቅያስ እግለ ቅያስ እስክል 1050 እትክል ክሖል እቲ 12 ሚልዮን ምትር ምክዓብ እግል ዓብያሁ በርናመጅ ክምሰል በናት ኣመረ እያ ወብሌ ለወሰዖት ለመሽሩዕ መትነፋዓት ናይ ለኸጥ ለገበያ ዛምቢያ ማላዊ ቦትስዋና ወጅሙርት ኮንጎ ምንፅባብ ሕሰየት ሃይባተን እሊ ሰነት 1982 ለትበና ወዝያት 2ወሳዕ ኪሎ ሜትር ለሪሙ ኸጥ ምን ሚናት ሞዛምቢክ ፔትሮል እንደትከበታቱ እስክትወል መንጠቐት ግብለታይ ለነስእ ሓይሳ ምተቕብለትና ለእግልዮም ድብሉ ላዕሊ ኣኽባር ቀደምቶም ኣለስ ኣኽባር እብድግማን ዓፎን ዝክረት ሕምሳ ሰነት መተኣሳስ መድረሰ ሰውረት እሳዋ እቲ ዮም 19 ወ 20 ሴፕተምበር እብ ናይረት ዓየዳ ምን ዮም 17 ሴፕተምበር ብደረጃ ተቃሊም ገብል ኣስመና እሕትፋል ሕምሳ ሰነት መተኣሳስ መድረሰ ሰውረት እቲ ዮም 20 ሴፕተምበር ታማ እቲ ሓን ኮንፈደራሌት ሸቀለ ኤርትርያ ለልት ከምከማ መእሰሳ ዝትረከቦ ሸቀለ እድዋራት ድንበዛውል ወራታት ሕብዘት ማይ ውትርበት ሰርገለው ሕኩመት ኢራን ምን ኣሜሪካ እግሊ ትቀረር እተለቀድር ወስኩመና ዕለት ፍዕል ትሉት ክምሰልተሂብ ተሓዘረት ኣሜሪካ ምስሊ ግብለት ኮርያ ወይ ጃፓን እቲ መጀላት ዓስከርየት ወዲፕሎማስያት ዕላቀታ ክምሰል ትወስዕ ሻርሓት እግል ዚምባብዌ ወሞዛምቢክ ለለትራክብ ከት ፔትሮል እግል ትወሳዕ ክምሰል ተፈገየ ሓበረ እያ ሓይሳ ምተቕብለትና መታባዕትኩም ዲም ንሓምድ ንእግልዮም ድልዮም ላዕሊ ኣኽባር ዲብልታ ምሃላ ወትሓንመዮም

0: حنطال كمي حاجيركا
1: ما
0: لمسكا ورقين هذا تخونك مش دارة مكانه
2: مش كسر رحت رئيان لا
0: مش مدلع من هذا الشيخ
2: مزايدي خاريرك
0: ها اتعدم بلو الله اسمرت بسطة بيستخد على انتخل قبري عام سخد عدم
2: كامل السخة كاتي بودا اسمرتي واتبلتن
0: ها
2: كوسخة كأه لماني
0: يا ترى اخوت من تلات حتي لا تعرف لكين كان
2: كسل زكا يا خمان
0: حتى انا نعها ابدا بركي تدبي اخام في المنبو
2: نخل منها كاخت لمنا ان مالتني وغان بزي خدا كان انت يا لك
0: حتى انا سخا بخوف كان غان تكال كان نفس غان مشيت خوف
2: نعها ما حشكا سرح زي حيل الكاس نفسك مشات كاسخا سمع اسك حتك حدا سبا مقدر تتقمه كل من قف تزب لك حس انت انقبر
0: يزغبلو مين ده هندسه
2: نخطكو بالكامبر بقول نخوف ملك
0: طيب وين
2: ماني غلطان
0: نعم

0: ورقي ولا وطي خلقه نعبا قال لي سحق زنك نعبا ما قال له أبريق صنعب كيد هلن بل بزي نسخي لك أصنا حديرنا رقزنا تتقوي له ليبا كاتبه فجر بزي واحد
1: إيه حابة يمتلك
0: سمعي نتوقع تيني عقرماي سندو عبقوط ودربي الليخ
1: وا إيه عبقوط وسندولو
0: هم يا بجاهي هم زرفها زخفي إلا
1: وا أنت حابي لو معانت بغير لخان
0: عدو زي كفل لخان مع السندو هلو
1: أما أنت حابي لين مسار تصرحي لك حتى لك إحكالو
0: أعطى أنا قنزبي ندابل ربشني موبايل كعطو ها نصو خابز عطوه كخول يلغون كبل موخي لي
1: أما خاب تحب أسي حاسك تتقبين زي تبلا
0: كنك زخم أخني
1: أما خام حيش
0: يحيش يحيش شنو فرقان
1: بكر حنكم كبري
0: سمعي إتي شقاق أسر كيف النلو قلز عبسو قبدو اللي هوينو جعنا جميرو لو
1: واه
0: ويه تادي حمدي ختم لي أماه ويحيد لله قلي من أخينا قلت من ألا من تشبي خيماتو قلة قبرة
1: نجمل تخريم ولا حنكم قبري
0: بكا خوم قبرة انتهي لألوغة كبيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بي

0: تشفن تشفن يا حلولو عند شو قد أحس كانت يلا تغوم
1: نايلو في الإزبالة
0: كما هي في الإزبالة دوك عام ويقرا شري
1: كاون العلي
0: مؤزاني كفوتاتي
1: اتعدبلت بيت كرسي أبز ختمة
0: ما؟
1: اندا زمان بيت كرسي اندا زمان
0: بيت كرسي اندا زمان ده هتشمع عند لغا تصبق حسابي قلن بخيري يا بإيدنا تأتو بتشريتان بتشفتان تستمسكر الله تكالكو يا بزغتما
1: نيرا أبو سخلا
0: بغمي
1: حجكم يلا إذا قلن بخيري يا زخونا نخاء أزيب
0: أين أي
1: تريتو زي حلوة تكال أمخاء بيت كرسي تقال أطرف ترغيبه ومتاك تكون تخلا
0: ترى أنت حطو للي غلو طيب بيت كرسي تعشي
1: تخكل أبو رئيسي المعادة تخبر
0: أمو غني يركا تريتو زي حلوة بوتان أما يبلا خذكي بطخ المسفن
1: إذن أباي بدوبو أنا قلت لك من ذلك أتعيش سبع دالي غالي ذلك
0: أجمي الله أجي تبقى بلالك
1: فكا خير بلالك.

0: ودو راسي زبلك قريب قال لي له
1: جدا دم باخوف
2: برغد قلت بيك كاش كم ثاني
1: ما تشم سافنتي انت فاتيخه زيت كوبري نغيري بالك عبد الله كيخا تقول
0: تعدلتي ثاني بالك انا ها برازي
1: هلا كامل ماشي
3: او زي برغد
1: واه دوبا بيد الخانه دوبا
0: من غيد
3: اور
0: ما غادي تروح من لسا كاع برازي
1: راه راه بس فين بدون واي كم دي فوتو تفلتي راه
0: اجو حاجه قلت لك انا

0: بتدي انا صو يمصخهم
1: يمصا نبر تغرمك اخي بلعنا هم نفرحنا عجي
2: اخذنا اخرته بلعلك معنا ذا
3: بالمكان يا جماعه الخير اذا مسفن امتي وزلو سب اي فتحون زلو
4: ايه انت يا خالد ها
3: تي تقطو سخمزي مسفن مسل
4: متاري لي متكري
3: كلامك صح على مالم كم زي متاري لغين يسمع نزلو
1: حق خلها مبارك عليك انا ومسخلو اذا قطو

إن شاء الله الفضل طاب أوقاتكم مع الفضائل الإريتريان، نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء. وفي البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. الاحتفال باليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة في ساوة. اختتام فعاليات ذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة على مستوى الأقاليم. المؤسسات المنضوية تحت الكونفدرالية الوطنية للعمال تنفذ أنشطة تنموية. بيونغ يانغ تختبر صاروخا جديدا وكيم يتواعد أعداءه. واشنطن تنهي حظر تسليح استمر نصف غن على غواتيمالا. أستراليا تستعد لتجاوز الوفيات عدد المواليد. مرحبا بكم في عناوين التفاصيل. تم الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس مدرسة الثورة في معسكر ساوة في 19 سبتمبر الجاري. وفي الاحتفال الذي تضمن عروض فنية وكرنفال ومسيرة للطلاب، عقدت ندوة بعنوان دور مدرسة الثورة وإرثها لطلاب ومعلمي مدرسة وارساي كالو وأعضاء مركز تدريب الخدمة الوطنية. وقال مدير مدرسة وارساي كالو الأستاذ الأسام قبريويت الذي نشأ في مدرسة الثورة أن المدرسة لم تقتصر على توفير المعرفة للأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الاستعمار وفظائعه، بل لعبت أيضا دورا كبيرا في تعزيز الوطنية ورفع مستوى وعي المواطنين. كما أوضح أن المدرسة استقبلت أطفالا من ضحايا فظائع العدو ولاجئين من مخيمات اللاجئين في السودان وقاصرين جندوا للقتال وأعضاء من فرق الورود الحمراء في المناطق المحررة. وقد تدربت ورعت نحو 15,000 طالب، موضحا أن مساهمتها في القضية الوطنية لا يستهان بها. من جانبه أكد نائب قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية المقدم تمسكن سامئيل أن ساوة تمثل مدرسة الثورة في تأهيل الطلاب بالعلم والمعرفة والقيم الوطنية، وأن الطلاب الذين خرجتهم المؤسستان يلعبون دورهم المنشود في بناء وحماية الوطن. من جهته مقترح الطلاب أن يتم إعداد تجربة مدرسة الثورة في كتاب وإدراجها في النظام التعليمي بالبلاد. اختتمت في 20 سبتمبر فعاليات إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس مدرسة الثورة التي نظمت على مستوى الأقاليم منذ 17 سبتمبر تحت شعار الذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. وشهدت الفعاليات الختامية التي أقيمت على مستوى أقليم شمال البحر الأحمر في مصوع والأقليم الجنوبي بمندفرة وأقليم القشبركة بمدينة بارونتو وأقليم عنسبة في مدينة كرل مشاركة مسؤولي الأقاليم وعدد من الجهات المعنية والمدعوين. وتضمنت المراسم الختامية كلمات تناولت أهمية هذه الذكرى وما تمثله من محطة تاريخية إلى جانب الإشادة بالقرار الذي اتخذته الجبهة الشعبية قبل 5 عقود بشأن تأسيس مدرسة الثورة. واختتمت البرامج وسط عروض ثقافية وفنية متنوعة، كما جرى توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات التي نظمت بهذه المناسبة. وفي السياق ذاته قدمت كلمات شكر وتقدير لجميع الجهات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح فعاليات الذكرى، وفي مقدمتهم خريجو مدرسة الثورة السابقون ووزارة التعليم ومفوضية الثقافة والرياضة إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية الأخرى. هذا وتم إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس مدرسة الثورة من خلال برامج متعددة داخل البلاد وخارجها، شملت المعارض الفنية والمادية والحفلات الموسيقية والندوات والمسابقات الرياضية والفنية. نفذ موظفون وعمال المؤسسات المنضوية تحت الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا حملة نفير لحفظ المياه وصيانة التربة والتشجير في منطقة ذنب زهول. وشارك في الحملة التي نفذت خلال الفترة من 12 أغسطس إلى 16 سبتمبر نحو 1183 عاملا من 23 مؤسسة. وأسفرت الأنشطة عن تنفيذ عدد من أعمال حفظ المياه وصيانة التربة إلى جانب إعداد 2745 حفرة وقرص أكثر من 1500 شتلة وفقا لما أفادت به لجنة التشجير التابعة للاتحاد. وأوضحت المعلومات أن الحملة نفذت في إطار تعاون وتنسيق وثيق بين إدارات المؤسسات وبمبادرة طوعية من العاملين بما يسهم في دعم جهود التنمية والحفاظ على البيئة. يذكر أن حملات النفير التي نفذت في منطقة ذنب زاول منذ عام 2022 أسفرت حتى الآن عن قرص أكثر من 12,000 شتلة. تلقت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب دعما ماليا من إريتريين مهتمين ومساهمين مقيمين في عدد من البلدان. وأوضح السيد محمد نور إدريس مسؤول قسم التنظيم والإعلام بالجمعية في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أن قيمة الدعم تجاوزت 1,000,000 نقفة إلى جانب 7,750 يورو وعملات أخرى بما يعادل نحو 942,000 نقفة.
وأشار إلى أن التبرعات قدمها أفراد ولجان وطنية في مدينتي هادلبرغ وهوفنهايم بألمانيا، وإريتريون مقيمون في مدينتي ميلانو وروما بإيطاليا، وأعضاء الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في عدد من المدن الألمانية، إضافة إلى إريتريين مقيمين في أستراليا ونيوزيلندا. وفي ختام تصريحه أعرب السيد محمد نور باسم الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب عن شكره وتقديره لجميع الذين قدموا الدعم المالي وأسهموا في مساندة أنشطة الجمعية. تتواصل في مديرية فورت ساوا أنشطة النظافة والوقاية للحد من الأمراض المعدية التي تنتشر بسبب تدني مستوى النظافة بمشاركة السكان وأفراد قوات الدفاع وموظفي الحكومة. أوضح مدير بلدة فورت ساوا السيد منصور عثمان أن الحملة التي نظمت بقيادة مختصين وتركزت بصورة خاصة على مكافحة انتشار مرض الملاريا شملت تجفيف تجمعات المياه الراكدة وردم الحفر التي تتجمع فيها المياه ورش المبيدات الحشرية لمكافحة البعوض. وأشار السكان إلى أن الأنشطة التي ينفذونها بالتعاون مع موظفي الحكومة وأفراد قوات الدفاع تساهم بصورة كبيرة في الحد من انتشار مرض الملاريا.

الذي يتزايد سنويا خلال موسم الأمطار، مؤكدين استعدادهم لمواصلة تنفيذ مثل هذه البرامج الوقائية وتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود النظافة والصحة العامة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا.

طبعا لا يمكن علاجه حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، كما لم يوضح طبيعة السلاح. ورصد الجيش الكوري الجنوبي إطلاقا كوريا لصواريخ قصيرة المدى بفاصل 3 ساعات من منطقة وونسان الساحلية شرقية البلاد. وتأتي عمليات الإطلاق ضمن سلسلة من الاستعراضات العسكرية الأخيرة، شملت تدريبات بالذخيرة الحية ودخول سفينة حربية جديدة الخدمة، في وقت تواصل فيه كوريا الشمالية استعراض برنامجها النووي المتنامي رغم الدعوات الأمريكية إلى استئناف المسار الدبلوماسي. سلمت الولايات المتحدة الأمريكية معدات عسكرية إلى غواتيمالا للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن، منهية حظرا على تصدير الأسلحة إلى البلاد. وقال الرئيس برناردو ريفالو أن غواتيمالا تلقت أسلحة ومعدات بقيمة نحو 5 ملايين دولار بهدف دعم جهود مكافحة عصابات المخدرات وحماية السكان. وتشمل الدفعة الأولى من الأسلحة والمعدات التي تم تسليمها بنادق M4 ورشاشات وقاذفات قنابل ومعدات للعمليات الخاصة الليلية. وكانت واشنطن قد علقت صادرات الأسلحة إلى غواتيمالا عام 1977 خلال الصراع الداخلي الذي شهد مواجهات بين قوات الأمن الحكومية ومجموعات مسلحة. حافظت أستراليا على نمو سكانها، لكن هذا التوازن يتجه إلى تحول تاريخي، إذ تتوقع الحكومة أن يفوق عدد الوفيات عدد المواليد للمرة الأولى خلال ستينيات القرن الحالي. ولا يعني ذلك أن سكان أستراليا سيبدأون بالانخفاض فور حدوثه، لكنه يعني أن الزيادة الطبيعية أي الفارق بين المواليد والوفيات ستتحول إلى النطاق السلبي. وكشف التقرير الحكومي للأجيال الذي يستشرف التحولات الاقتصادية والديموغرافية خلال العقود الأربعة المقبلة أن النمو السكاني السنوي قد يتباطأ إلى 0.9% مقارنة بمتوسط بلغ 1.4% خلال ال40 عاما الماضية. وقال وزير الخزانة الأسترالي جيمس شارلمز أن عدد الأستراليين الذين تتجاوز أعمارهم 85 عاما سيصبح 3 أمثاله بحلول عام 2066، مما يرفع الطلب على الخدمات الصحية ورعاية كبار السن. في الخبر الأخير، اختتمت في قاعدة ووتر كلوف الجوية بمدينة شواني في جنوب أفريقيا فعاليات الدورة 13 من معرض أفريقيا للطيران والدفاع 2026 التي أقيمت خلال الفترة من 16 وحتى 20 من سبتمبر الجاري، بمشاركة واسعة من شركات ومؤسسات متخصصة ووفود رسمية وعسكرية. وأقيم المعرض تحت شعار بوابة أفريقيا للتعاون في مجالي الدفاع والطيران والفضاء، وشكل منصة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والحوار بين الحكومات والقوات المسلحة وشركات العاملة في هذه المجالات. وشهدت دورة هذا العام مشاركة 33 دولة و 287 شركة عارضة من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، فيما كان من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 30,000 زائر من المختصين والمهتمين. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: الاحتفال باليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة في ساوة، اختتام فعالية ذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة على مستوى الأقاليم، المؤسسات المنضوية تحت الكونفدرالية الوطنية للعمال تنفذ أنشطة تنموية. بيونغ يانغ تختبر صاروخا جديدا وكيم يتوعد أعدائه. واشنطن تنهي حظر تسليح استمر نصف قرن على غواتيمالا. وأستراليا تستعد لتجاوز الوفيات عدد المواليد. بشكل فاضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في ألف خير.

ابو حدك نعطركم زفقدنا يلي زفقدنا يلي زفقدنا يلي كنتي بوفي رقاش اصغر بلي مش على الغير ويتارا ننكلي كنتي بوفي

طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم

0: سلام طعنا نمنه خبركم تعذبتنا كما يعيدكم على تاوزينا سبورت حزنا قدمنا لنا نمكتالكم بخبرنا عدم خلت أول حزقة سلمة بالعصر تحدى زوريا سبورت هون اتفتت هادوتات الزم عرابة بعصد شعاتة مسكرنا وكتما بارنتوم لعلو السبا سلطانة منقستن قنبارنا زي السراويتنا في كارت سبورتنا بستغولا قات أمي بوعو منفس تخافيتم صدفت قان تاتا ثلاثة مدب تخافيلا وعوعي سبورتا ودراتي تكايدا زي اللوام وصينا التخير زي اللو ودرات بسن عزب دمام أبقيت أماتكو عصاقر نيدك اتابعتيو أمونغو قان تاتا هلالن قل عالوم أبستخايد صوتام قان تا قل عالوم أبقى داماي إبرا بمن قدي سيم تخلوط من رحن كلام أبقى لا إبرا دمام قان تا هلال بمن قدي هتصاوتام أحمدين رمضانن يوانتاني هوانسن كلتشوتات بمسقاب أبقى لعلمة قد انتا قل عالونا كلتا بحد عاوتام زجبام تصاوتاي قان تا هلال يوانتاني هوانس دماني زقد تم بروس كوين تصاوعم قاسيلان استرخبام أمونغو قان تاتا سيرورن بشان ايدك تاوعتي بستخايد صوتام قان تا سيرور بمن قد تصواتيهم بينام أسكالم كن معرفت بالخبوة أنكشتهم حاد باروس عاويتهم وصيهم أمونغو قان تاتا فنك المسجرتت ايدك تاوعتي بستخايد صوتاون كلتين قان تاتا زغنشت خمس قاب زي مخألن بني حبار وصيت بارو تفلالين قاسيلان استرخبا قان تاتا والتان سيتن كخنان كلوام قان تاستيت بمن قد تصواتيها برهانة قده حنش توقان تمزقبت قان تاوالتام كابلاميك سهيم ايمن ناصر ويليام قرماين كهل عدلان ححنش توب مركاب قن ابعلم قاد انتا ستيت بقف في حار بعتا بحدا تعاوي تاوسيام قد ما تقعصق نيدك انستيو امونغو قان تاتا سيورن بشان استخيل قد ام كلتين قان تاتا بادو بني معروس اتكفال ليان كلوا أمونغو قان تاتا هلال انقل علوان بسخيط قطا دمام قان تا هلال روزان اكساندر كتشتوم حانشتو دمام بغسان تفتصن بمزقا بعلم قاد انتا قل علو سلس بارو تعاوي تاوسيام قان تاتا تفنقل مسجرتا تايدك قان ستيوب زمر قطم دمام فنقل بمن قد تصاوتا بيزان هايلو كتشتوم نقومي تصحينا روز اوتو برهان حانشتو بمركاب اربعة بارو تعاوي تاوسيام وصيت نايك بود ركوع السمر بسن عزب دما أمونغو هوا شايتن قاتاينا بسخيط قطم قان تا هوا شايتا كلتا بارو تعاوي تاوسيام أبي مونغو هلال انقل على نايدك تابعتي بسخيط قطم دمام السلستة بخلتهم هلال تعاوي تام أبي مونغو سيرورن بشان دما ابتمام سالت صوتها بسخيط ودر قانتا سيرورن مقات انتا بيشا بقفح وصيت السلستة بارهم أسني فتام أبي النقص بات السنة يبنغت ورق قوي إيو بالمسارة بيت مرت صورة استفا لي سبورتها ونقفتها التخايدوم أبي النقص بات السنة يبنغنات ورق قوي إيو بالم بالحمس عمت مسارة بيت مرت صورة استفا لي سبورتها ونقفتها نزغر دعب تشعونيك زي متسوي عبزنا ربوتان كابي بزنبر أسمات المتسوعم كم كعصو قري كعصو مرببك ويام زلا مريتن بهلات قوتان التقايلون بزحطة في كارت سبورتها بترخو لقات أمي بوعوع منفاس تخايلون أبتعلت أبقى عصو قري أمونغو شدشة قان تاتات هومي برورا قان فلوم قدم عراربن دندنن أوليق كم حلافة ستقابرة ودر قان تهومي بنوقات انتا بمسعارك تعواتي تبموخان عبيوان تشاشر لمن كلام قان تاورا دما نعاس عبام كان إدارة جاحزام أبو دركو عصو مرب دما أمونغو ربعة قان تات زيرو حوالع جلهانتن أتران استخايدة كوينو قان تا زيرو كاموا درتان سأبل لابم أرابة تعواتي تعبيوان تشاط كوينن كلا قان تحوالع دمام كان إدارة جاحزام أبو در أتلتيك سانشامون تنفير ودك تابعتهم قدامي عمر عليم كالأي مريح قبريتكم دماء سالساي مرتدى ياقوبم أبنى 100 متر قدامي سين فتويم كالأي مصطفى رمضان كم دماء سالساي محمد عمرم أبنى دك أنستي 100 متر قدامي تي ياسمين ياقوبك كالأيتي فلوريدا قبريهوات كم دماء سالسيتيم دعاء اسماعيلم أبنى زل أمريتا بستخايدة ودركا عمر علي قدامي كوين خعواتن كلهم كالأي سليمان حمد كم دماء سالساي مرتدى ياقوبم وخانتش ليمم أبهلاو تصوتات ودر بيبا مونغو قان تاتات بارو شدشان بادور بعتنا أبستخيلة قد ام دماء قان تا بارو شدشة عوض بمزقابات الشي لاميت كتلشحنا أفاق وينام أمودها دماء صلالة ولهم شلمات قبيدة محلرن قلو تحلتش أنا فرن كم استعدلهم زبس أحنا حبرتام أرديوم زحلف عمتنا أرسنال تشامبيون كلوات بريمير ليج إنجليز زقابر إسبانيا وعلامي ميكال أرتيتا مزاناي لندن قان تا تصنحو حدش وعل كم زختمة تحابيرهم أدرق صنيا زلنا حدش عمته ودرب نبنا مدة عمته أتيس أنا حي أرتيتام أبقد من نوح كونترات ننوح زبالة أوان مسبور تاغانتا أبي مزر راب صنحي في اللتم بمستوى تقلم عكنا زيانا دمام أرسنال مس أرتيتام كمستوى سنة أوان أمرد أم صحة مقاق حبري صنح تمال مشاتيب وقع تحابيرون أتاغانتا دمام قدس المخانون ترقاقي تسوزلوم إذا حدش وعلنا أرتيتام كساب مع سقط صلاة مخانو قبلك كعيد تحبر بغلطة شعن عصر شعاتنا ناب قانر استحرم من سوقنا كساب عصر تعاموتو زمالة لسنحو كخوان كامزيخ إليو زقاوح زلوم بتوسخ إذا وعلا ناقن زبوسخ ونزدقال لكوينو أرتيتام كابتقبولة سنحي عامتا ومهايا لعصرت مليون باوند وسخ كامستقابر لنا توسخ محموشة مليون باوند دمان كامقشش كسعبا مخانو دمان يزق اللازم ምስ ኣርሰናል ከም ዝቕፅለ ዋላ እኳ ኣብ ወረቐት ኣይረጋገፀ ርዱእ ነገር እዩ ነይሮም። ኣብ መፈፀምታ ምፅሑ ድማ ደስ ይብለኒ። ተስፋ ይገብር ድማ ዝሓለፈ ዓመት ዝወሰድናዮ ፅዋእ ደጊምና ብምልዓለ ንግስነትና ክነውሕስን ንመድረኽ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ድማ ክንዕወተሉን ክብል ንነብሱን ደገፍ ዛጋንታን እንቋዕ ሓጎስና ብምባል ድሕሪ ምፍራም ዝሓድሽ ውዕል መልእኽቱ ካሕለ ተሰምዐ ሚካኤል ኣርቴታም
1: ባርከ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ትሕዝትና ዝወዲ ኣለና ምስኻትኩም ፅናሕኩ ፊደል ገብሪ ህወቴ ንመከታልኩም ደጊምና ነመስግን ብወገናይ ሰላም

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. الاحتفال باليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة في ساوة. جهود لتنفيذ برنامج الزراعة المصغرة المربحة في الإقليم الأوسط. عدد من الأمهات بمديرية صنعفي يقدمن دعما ماديا لمركز علاج مرضى الناسور. بيونغ يانغ تختبر صاروخا جديدا وكيم يتوعد أعداءه. واشنطن تنحي حظر تسليح استمر نصف قرن على غواتيمالا. وأستراليا تستعد لتجاوز الوفيات عدد المواليد. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تم الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس مدرسة الثورة في معسكر ساوة في 19 من سبتمبر الجاري. وفي الاحتفال الذي تضمن عروضا فنية وكرنيفال ومسيرة للطلاب، عقدت ندوة بعنوان دور مدرسة الثورة وإرثها لطلاب ومعلمي مدرسة وارساي كالو وأعضاء مركز تدريب الخدمة الوطنية. وقال مدير مدرسة وارساي كالو الأستاذ رؤسوم قبرهوت الذي نشأ في مدرسة الثورة: إن المدرسة لم تقتصر على توفير المعرفة للأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الاستعمار وفظائعه، بل لعبت أيضا دورا كبيرا في تعزيز الوطنية ورفع مستوى وعي المواطنين. كما أوضح أن المدرسة استقبلت أطفالا من ضحايا فظائع العدو ولاجئين من مخيمات اللاجئين في السودان وقاصرين جندوا للقتال وأعضاء من فرق الورود الحمراء في المناطق المحررة، وقد دربت ورعت نحو 15,000 طالب، موضحا أن مساهمتها في القضية الوطنية لا يستهان بها. من جانبه أكد نائب قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية المقدم تمسجن ساميل إن سوا تمثل مدرسة الثورة في تأهيل الطلاب بالعلم والمعرفة والقيم الوطنية، وأن الطلاب الذين خرجتهم المؤسستان يلعبون دورهم المنشود في بناء وحماية الوطن. من جهتهم اقترح الطلاب أن يتم إعداد تجربة مدرسة الثورة في كتاب وإدراجها في النظام التعليمي بالبلاد. احتفل الإريتريون المقيمون في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان بالذكرى الخمسين لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 من سبتمبر الجاري. تضمن برنامج الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة معرضا للصور عكس الأنشطة التعليمية والاجتماعية والرياضية لطلاب مدرسة الثورة والمعلمين والمشرفين، إلى جانب عرض فيلم وثائقي يستعرض مسيرة المدرسة وتجربتها. في البرنامج الختامي بحضور عدد من مسؤولي وأعضاء مكتب السفارة ومسؤولي التنظيمات الوطنية وضيوف المناسبة، تناول قنصل إريتريا السيد تسفاي محاري خلفية التعليم في إريتريا وتوسع الخدمات التعليمية بعد الاستقلال، مستعرضا ما تحقق من إنجازات والتحديات القائمة. وأكد القنصل أهمية مساهمة المواطنين المقيمين في الخارج في معالجة أوجه القصور، ولا سيما في دعم وإنجاح البرامج الرامية إلى تطوير

المدارس الداخلية وتحسين أوضاعها. من جانبه تناول مسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية سيد رمضان أحمد الدين موضوع التعليم في بناء الوطن، مشيرا إلى أهمية إعداد جيل من الشباب يمتلك المعرفة والمهارات التنافسية اللازمة لبناء وطن قوي، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية وتعزيز روح المسؤولية والرؤية المشتركة بين المواطنين. وأوضح السيد رمضان أن مبادئ وقيم ورؤية وأهداف ونتائج مدرسة الثورة التي يتم إحياء ذكرها في هذه المناسبة تمثل أساسا متينا لانطلاقة جديدة في مسيرة بناء الوطن. كما قدمت خلال المناسبة أوراق تناولت موضوعي فلسفة الجبهة الشعبية في التعليم وتاريخ الورود الحمراء، فيما تخلل برنامج الذكرى عددا من الفقرات والفعاليات الفنية التي أضفت أجواء مميزة على الاحتفال. تتواصل في الإقليم الأوسط جهود منظمة لتنفيذ برامج الزراعة المصقرة المربحة بصورة متكاملة، وفق ما أوضح ممثل قسم الزراعة والأراضي السيد أسرات هيلي خلال اجتماع عقد في 22 سبتمبر بمشاركة مختصين في مجال الزراعة وعدد من المدعوين. وأوضح السيد أسرات أن وزارة الزراعة تعمل وفق خطة استراتيجية خمسية، مشيرا إلى أنه في ظل انخفاض معدلات الأمطار خلال موسم الأمطار الحالي يجري العمل على تمكين المزارعين من استخدام أساليب بديلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بهدف رفع الإنتاجية الزراعية. وأكد أن نجاح برامج الزراعة المطرية المحسنة يتطلب مشاركة فاعلة من المجتمع ولا سيما مديري المديريات، داعيا القرى إلى توفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ البرامج وتوسيع أنشطة المحافظة على التربة والمياه واعتماد الزراعة على خطوط واستخدام الأسمدة العضوية والبذور المحسنة. كما حث المزارعين الذين يزارعون الشعير أو يزرعون الشعير على الإسراع في زراعة المحاصيل العلفية بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتوفير الأعلاف. من جانبهم قدم مسؤول مكاتب الزراعة في المديريات تقارير حول الأنشطة المخططة للمحافظة على التربة والمياه، مؤكدين أن الهدف الأساسي لبرنامج الزراعة المطرية المحسنة يتمثل في زيادة الإنتاجية الزراعية. كما دعا المشاركون إلى مواصلة دعم إنتاج الأعلاف الخضراء وإنشاء مدارس حقلية للمزارعين لما لها من دور في إحداث تحسينات ملموسة في القطاع الزراعي، مؤكدين أهمية تنفيذ هذه الأنشطة بصورة منتظمة. وفي ختام الاجتماع أكد المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقي تولد برهان أن المبادرات التي يتخذها المزارعون استنادا إلى الإرشادات الصادرة عن وزارة الزراعة لتنفيذ برامج الزراعة المصقرة بدأت تحقق نتائج مشجعة، داعيا جميع القرى إلى العمل بصورة منظمة لضمان نجاح هذه البرامج. قدمت عدد من الأمهات بمديرية صنعاء دعما ماديا لمركز علاجي وتأهيل مرضى النسور في مندفرة في مبادرة تهدف إلى مساندة المريضات وتعزيز الجهود الرامية إلى الحد من انتشار النسور. وأوضح المختصان الطبيان الدكتور هبتهيلة ملكوت والدكتور أبراهام أمانئيل أن الزيارات والمبادرات التشجيعية للنساء التي يتلقين العلاج في المركز إلى جانب أثرها الإيجابي في رفع معنوياتهن ودعم مسار تعافيهن تمثل قوة دافعة للجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة الناسور. جاء ذلك خلال برنامج نظمته ممثلات مديرية صنعاء في 22 سبتمبر لزيارة المريضات المقيمات في المركز وتلقيهن الرعاية الطبية، حيث قدم الطبيبان شرحا حول أسباب الناسور وأثاره الصحية والاجتماعية. وأكد الطبيبان أن علاج الناسور والتعافي منه ينبغي أن يشمل الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى أن الخدمات المجانية التي تقدمها وزارة الصحة للمريضات في مركز علاجي وتأهيل الناسور والتي تمتد من العمليات الجراحية إلى التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني تتطلب دعما منظما ومستمرا من المجتمع. من جانبه أوضح المدير الطبي لمستشفى مندفرة الدكتور سعارة تسفو أن بعض الممارسات الضارة ومنها الزواج المبكر والولادة المتعسرة قد تعرض النساء للإصابة بالناسور، داعيا جميع النساء في سن الإنجاب إلى الالتزام بمتابعة الحمل وإجراء الفحوصات اللازمة قبل الولادة والولادة في المؤسسات الصحية. كما أعربت عضوة المجلس الشعبي لمديرية صنعاء السيدة قدية سفاي عن تقديرها للرعاية الشاملة والمساعدة المقدمة لضحايا الناسور، موضحة أن الأمهات جمعن تبرعات مالية تم من خلالها تقديم دعم عيني للمريضات شمل مستلزمات النظافة والملابس وغيرها من الاحتياجات الأساسية. من جانبهن أعربت المريضات عن تقديرهن للرعاية الطبية التي يتلقينها في المركز وللدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه المجتمع، مؤكدات أن هذه المساندة كانت لها دور كبير في مسار تعافيهن وأن التحسن الذي حققناه حتى الآن يمثل ثمرة لهذه الجهود الطبية والمجتمعية. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا.

على الصعيد العالمي، قالت كوريا الشمالية إن أحدث اختبارات الصواريخ التي أجرتها شملت منظومة أسلحة جديدة ذات أهمية كبيرة، فيما أظهر صور أنها أطلقت صاروخا سبق أن وصفته بأنه فرط صوتي. وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن تطوير السلاح سيعزز جاهزية بلاده للحرب وسيسبب لأعدائها صداعا لا يمكن علاجه، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، ولم يوضح طبيعة السلاح. ورصد الجيش الكوري الجنوبي إطلاق كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى بفاصل 3 ساعات من منطقة وونسان الساحلية شرق البلاد. وتأتي عمليات الإطلاق ضمن سلسلة من الاستعراضات العسكرية الأخيرة شملت تدريبات بالذخيرة الحية ودخول سفينة حربية جديدة الخدمة، في وقت تواصل فيه كوريا الشمالية استعراض برنامجها النووي المتنامي رغم الدعوات الأمريكية إلى استئناف المسار الدبلوماسي. سلمت الولايات المتحدة معدات عسكرية إلى غواتيمالا للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن أو 50 عاما، منهية حظرا على تصدير الأسلحة إلى البلاد. وقال الرئيس برناندو ريفالو في غواتيمالا أن بلاده تلقت أسلحة ومعدات بقيمة نحو 5 ملايين دولار بهدف دعم جهود مكافحة عصابات المخدرات وحماية السكان. تشمل الدفعة الأولى من الأسلحة والمعدات التي تم تسليمها بنادق M4 ورشاتات وقاذفات قنابل ومعدات للعمليات الخاصة الليلية. وكانت واشنطن قد علقت صادرات الأسلحة إلى غواتيمالا في عام 1977 خلال الصراع الداخلي الذي شهد مواجهات بين قوات الأمن الحكومية ومجموعات مسلحة. في النبأ الأخير، حافظت أستراليا على نمو سكانها، لكن هذا التوازن يتجه إلى تحول تاريخي، إذ تتوقع الحكومة أن يفوق عدد الوفيات عدد المواليد للمرة الأولى خلال 60ات القرن الحالي. ولا يعني ذلك أن سكان أستراليا سيبدأون بالانخفاض فور حدوثه، لكنه يعني أن الزيادة الطبيعية، أي الفارق بين المواليد والوفيات، ستتحول إلى النطاق السلبي. وكشف التقرير الحكومي للأجيال الذي يستشرف التحولات الاقتصادية والديموغرافية خلال العقود الأربعة المقبلة أن النمو السكاني السنوي قد يتباطأ إلى 0.9% مقارنة بمتوسط بلغ 1.4% خلال 40 عاما الماضية. وقال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمز إن عدد الأستراليين الذين تتجاوز أعمارهم 85 عاما سيصبح 3 أمثاله بحلول عام 2066، ما يرفع الطلب على الخدمات الصحية ورعاية كبار السن. سيداتي سادتي، نذكركم بالعناوين قبل ختام النشرة. الاحتفال باليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة في ساوة. جهود لتنفيذ برنامج الزراعة المستطرة المربحة في الإقليم الأوسط. عدد من الأمهات بمديرية صنعاء يقدمن دعما ماديا لمركز علاج مرضى الناسور. بيونغ يانغ يختبر صاروخا جديدا وكيم يتوعد أعداءه. واشنطن تنهي حظر تسليح استمر نصف قرن على غواتيمالا. وأستراليا تستعد لتجاوز الوفيات عدد المواليد. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

يبلغ سنة اللي من سنة 1975 قل مدرسة وأجنيت قلت تأكب قلت تحسب مرة قليل يكون كذا لمدرسة ندت أنبت زيرو ما يبزح على ديبة ودبرت بديبة وعداي أشجار وزح بديبة كذا أبو تحريت ومن أباي كمان رحقت على ديبو أزي لأجنيت أول من أيام مزأو من الشي جمعو لمدرسين من الشي مزأو لمدر مربيات من أيام مزأو لطلبت لمزأو عمرهم لتفناتي قليهم مرنا عايشتهم قليهم هي مقباية عمرهم قليهم هي عبايل له قليهم قلنا دولا لمزأو عمرهم عايش لقاء من حين تبدأش أتو أقل درسو تحرى وسروم هي عدو تاتوم لندى من نرد فناتا أقاليم لمزأو وعدوم سروم ديب شعب أكان دبعت علو وسروم هي منادلين عدوم لأمزأو وسروم أجنيت هي رودت سبتي على مرة نعيش أماتهم وأبيتهم دي بحرب لموتوا اللوم اللي سروا مية من السودان وودوا الحلو اللي مزقوا علىه دراسة اللي تندبي له وملج أولى علىه كازي سكسلس مئة وحمسة لقبقوا طلبتهم لعلىه

0: ديب أساسات مدرسة صورت لمسؤولين من بمبن أماكن لمسؤوتهم العلو أكلا نية دراسة على تهي قلي سنة دارسام من ما لعالو ديبهم لكاتب ولقر قلا حتى ليل أمر قلا درس لك أسباب كاتب العلام مبزحو ديب ندال مدسل على قلا نادل والاستشد ديكون مدرسة للبولا ديب حنقلو بايئتي تأمر اللي ما لبعد مشاكل كم على لتهدق مبلا مدرسين بعدام لعب يشغل مربيات كمسال على تمال تأمر ملا أتا مدرسة تقل أول مرة لدرسال عليها منادلات سقا قايم ولا الشامبل حتى من نوم تهتاما ذكرياتها بكنا تشارحنا
1: وحجي بيت مصورة بمعيس بهندبت مساء يكون إرترا ناتنا تاريخي بانا بصحت انتقوي ناس تمرتي أقدات الموغان هزبوا حيثات كم مجمرة بتاقيروا كم إعلامة حيزوا ولا توم قدم هزبوا حيثات كتمسرات كلاون ناتهم مهي من الناس يتفقوا تقادلتي كبشو جميرو تتمرتس جميرو مالتي دحار قلنا بسبعة نحمشتن تمرتي نير تراز خون بسرعة تمرت كدالو قالوا تبايلو كاب تأخذوا له كاب كفل التعليم ما مهران بنورو نايم بس درجة وجهن تمهرو عقمن لهم ببهرو ثلاثة خون سبعة ثواتيهم بسرعة تمرت خدالو بسرعة تواهيبهم مالت زحجة ب سبعة نهمشتن لحار بحر عامة تبيلو مالتي سبعة نشدشن كأني أب مسكرم تعبي تمرتي كت جمر ما يقول عت مرتي كجمر توسينو بو مسرت قاعة مرتي جميرة مالتي جاء بزيرون ديو تبي تمرت تجميرو جي زيرو ما تقول إيشم تي كود نايمين أي أو بلكت نيرم ما تقول إيه ناتو مينيرو جيت خلا بقى زيرو تباهيلو يتوع لحد روا تبقى أقرب زلوا زارا ما يزلوا تبقى بوتا تمرتو
0: أو من هذا الشاشو تخلي بصبت لا إلا وكد لهي على مشاكل وعذاب دي بشارح إنا كمربيات دي بشغل من ما نتفرر زياد مكاسبنا لركبنا منا مدرسة صورة تعلمنا ولقلو إن أمر كسبنا منا من حنية أدرسوت درسنا منا تبل
2: جيز باو قنبارسي كدمت من مصرات بيت مرصورة وانتخونا ست مزحفتي بين متيو قول زيادة قول شامبل تفلتو قل ولا تيتمرتس أبتن أسعد مئون يبقى سوسل الزنبرة زوت الوازي نايت مرتين

المدرسين مرة حدام، أنا سلف قدامي على حل، لكن كلامتنا قاس علي من عبايب هلتشيت كرسابة ولدي ولد مايكل على حقهما كل عزيزة مسعيد علي درير على عثمان دافلة على عبيه كل عثمان تم كتبت اللي ودل على واللي انت تبل تبل حقها هي بزيادة لأجنيتنا درسوا وديب دي مدرسين سحبوهم كلي إساق محارة على كلي

درسوا، ودي دي مدرسين سحبوهم كلي إساق محارة على كلي ميليشا راكي ولا تقوى على تبلت فناتا كانت عبدور كمان لهم جنيتنا مسينا نحن لعبينا مكة لحمد ريس كمان لهم حتى دي مدرسة الثورة لعبتهم كالي تبلت فناتا أجهزة لقبارنا دي وزارة الدفاع لقبار تبجبها تبيا كان هلا أولادنا لا يلبتون عمومي نايت قريلي تلاقيه ديب مدرسة الثورات لعبة وأجنيد هذا دب تجربتنا إلى ظروف صادفنا على لا يتنفعني بتقري دراسة البلوالة على أفعل لكن نتيجتكم على تلاقي الإشراح فاته

جامعة مدرسة أنبت أوغلنا وسنة دراسة ديبا أنبت كأول مرة بهالتو ديبا دلال من أولا يسكر بعي فصل درسكو و قراهو دي بوردين بقلاتو لا ديبو تكايركو ديبو كيسكو بهالتو قدما دلال سنة دراسة أنا بدي بهالليكو المهم المدرسين نايناتهم لا كل لشقاونا أو هي كل قبيل حبرونا أو الحياة ناي مدرسة لا تأمرونا مدرسين ناتهم قدموا مدرسة وقالي على قلنا أو أمري على الكون دي بعدنا لابا مدرسة بتتعلت لكن بسبب حربي واصلت وأنا العري كوب وقت اللي اندلالتو دي اندلال لأدرسونا مدرسين هتومتم الحياة ناي مدرسة لفتحة وقلنا هتوم متصونا دي هلو هي كلهم لقاتنا للأمر يكون لمتصونا المدرسين صرهم ورا لقاتنا للأمر بتجري تباكات لهي تجرينيا شعب يهلا لعلو كمان تجري للتها قوتهم حود شعب على قلنا لكن تجري للتها قوتهم توم أزال المدرسين ناينا توم لكدمة عباي بعد يبقى مدرسة قلنا إتي أو مدرسة قلنا فهم لكدمونا

مدرسة الثورات إجليه يعني وقل كلهم كم سليلة مصلو مدرسة الثورات إمتى وطلالنا حتى دعروتا تقنيبا نقدر كم سلورة وطلال فعلا إم حكوتي لك إم بهلت طلالتا لكل للأتا ديبا كل للجامعة ديباتا أيوة هذا كم سال حاسب بقى أنا كم سال طلالنا حتى دعروتا ممكن لا دعروتا لا ديب زيرو بعقلت لا فريها ولا عقشونا ولا فرعتها لكن ديب كله حرور على أراضي إريتريا ديب كله بضحى وديب كله هي اندفرا يوم تدي بالله درجة الله بعد حتى اللي بلطو لا توقع على درجة ديب باحثين ومرة علماء ومأمرت فريت الليت وزراء فريت الليت دكاترة فريت الليت و بزحام فريت الليت يا الله بوم نونس قل إيش الحوم ما زي يقول على البوم ما يقدر قالوا من نوم من نوم العباين ده بي يقول إيش حو يقدر بهلطو وبالله مناسبة الله بأمان رأسنا الله ترفع كم أنسايت وكم سل درسايتنا في مدرسة الثورات وكم سل فرنا في مدرسة الثورات ووزيرتنا ناي تعليمنا هنا دي بقول وقت اللي ولت أنس ودرسيتنا مدرسة الثورات منا زيرو دي بات تأسس النهليت مدرسة الثورات لأسسوها أجنيتنا عايش منهم سبت قبات اللي أنا بأمان لا تحبن باتا بهلتو

0: والله بفنتي تقواجه وقلت وزعته بلي عالكم قلمي بزح لأماكن لدي من شاك ايما صبت بزح لمستقبل يتأمروا لكن حريات حقو عرينا حريات حقو مزات قالك اللي إيداكم سلتو إلا واتقند لك إن دمرت اللي تبقى باي دي بقال مهنات أو قال مجال بند درس كودي قلق أيرا قال عمرا اللي بالحلم على قلي ولا لا ما تصقلي على أو اللي لأسبق أو تشهل مدرسين يتو يوم نتحارب لنا فجر حريات اللي حريات نتقطع يترف أقل حريات النادل لنا وندالنا ندال عديلتو صبت اللي حقوه لحريات يعني بنا وطن لقول الله اللي عدنا دمرت الهليت بدراسة بعيادة بحكمنا بمجالات بعد دبلت فناتة مجالات اقتصاديا قلنا عمرات اللي عدنا ودفع قلنا بأقلات والحاريت ما ندبي لو صبت طوم لصبو قدي بنا علو لأفكار اللي كفنتي كأن قلوب أو قوات جودي بكم إلا الأزهر اللي قوات قوات جودي بقول إيش كأتو قبل مني عليهما دي بقول كانت نايل لو أنا ده قب أكود قل قدام معكم صلتو حسوا عليكم اللي هم دولتو يمكن الحرية تدريمت ك حنا مع رينا بمنقلة ندى الاستشهاد كل قدام لقلو جيز لترف يتأمر أنت ومدول ترف ومدول تحلف يتأمر لكن تعرفنا من جا قال لنا أمسكم سلطة حسب وتل حرق عدم يكال الاستشهاد وثبت له وكل جبهة استشهاد ثبتها هي من استشهد ما نحسب عليكم قال استشهدكم سلطة ما هي حسب عليكم على
1: التوكد لهي أوالد قل الدراسات ولا اللي بالرأي على حكومة أساس لمدرسة دام بزح تقيير قلت رأي أمبتا فريهودي بالوكد دي بنريوت هلينا لبدير قلت حلم مولين كدرقارتو

0: اه يا والله دي بيت من الصورات. انا بزح اتذكر بزح لتريد بزح لانه لدول اللي هي دراسات بزح كبتتي على اتنين انسيت وحنا هنا اوارد انسات من نابور دي ناي باغلب بزحه دي اللي ما انا دي مبالقه ولا بعداد كمان ولا البعداد قوميات ما دي بلا طن حيانه بزحه ولاد لقبا اوارد دي بيت مرا صورت لفرو وتم توم اسكازه يوم عندي يوم لهلينا تل درجات اتوكل وبعد حمل الله وتم توم الا ان بلاك هنا احنا دي بيت مرا صورت نتذكر اول لمعلمينا نوس من بيت مرا صورت عندما تصور درسونا على حتى انا سكازه لقيت بدميكم ذكريات رابعة فصل دول أتممكو حمساي دول حلفكو قلنا معلمتنا حسابنا يبين لك السنة حاريت قل حمساي فصل أدرس سبتو أذا سك جيسونتم أدرسيني يبين لك أدرسيني دول يبين لك تهين أول بدير مرة قالوا ديت مية حرات يعني رايت ولا تشيت يعني أنا أزين دبيت مرة صورت جسكو ندا درسكو حمساي فصل حرن ندا عقبالكو قلكم قل أدرستو إلا دي ما يتبدأ من يينا هتا لدول أنا وهتا حتى قانا أنا ولا بعمر ما من نوم ما بعمر بزح من إشي عناني لكن أبا دراسات حنا وهتا حتى نقيس عنا لما درسينا لدرسونا العلو رابعاي إنا درسو ما تسو قلنا رابعاي لدرسونا حنا وهتا ما تقول حيد رابعاي إنا هلينا هتا قيسو تكرم حامساي درسو ندع بلو قلنا حامساي لدرسونا
1: أنا حجي أبتي بوليس هزبا قنبارن تقبرتون تمزو تصنحنان تمزو صعبنا يومني مانياتو كل جزيه معرنت نايتي حبرة السب نايتي روحوها قطرات يبل سلا زنبرة حجي كله معرخون تمهيرو أبزو بتصحب تصحو ديبلومات كوينو وطائي سفيرو حسابو كابت زنبرنا وطائي كخيديو سيحلميو كابت زنبرنا أير كبرري سيحلميو بحرخ سنتوغ سيحلميو تردي هان تجزيت النحر تمليسك حاجة خطر يقول لك أجر أتبك بوليس أتكاريك لمس بقبل يسر سريح أبع عندي أب علم كان يردو يبل قالوا دو خم أتو مكروس قالوا دو يلا أنا يسمع أقول ما كم تلو عندي حاجة
0: قل ما إحنا ندرس ده لينا حنتعجاي درسنا أبلا طائرتنا تمتصنا أبلا فارول نزبط بلا لدول هيدا ايش على انه يكون سفرات من تعلق الى لا ما افهم اللوي ما تقابل انا لكن مثلا ايش على قلنا وابشركم لمدرسينا مثلنا حنتعجي ندم او مثلنا القصه على بناتنا قصينا درسنا احنا اسك العصر حتى سك دويت لا صبرا قصنا كحقط صبرا تينا ديك قدم صبرا كل دي حنتعجي وكل دي بتشع حتى من كل اللي يتبدم اياه انا زر ذكر دي مباركه أتشعبت ديبو كنا ندرس عنا ديبو ندرس طائرات مثلا طائرات دول مثلا لما درسينا بينا متفصل مسنع له تقرد ديبو بقفل بكم أكرورة بينا بقفل بنا تقرد أكرارنا وحلفتنا ندى حلفتنا زيتا دي مبالغ دي بصابرة كين حلفت دي بصابرة.

0: لك فترة، لكن الحمد لله هنا بلقى حوت قبي ده يكون قدام سلمى منه. إلا أكيد اللبا لا دارسا ولا أدرسا يوم توت لا كان بعد صح الله وكان لا بعد صح الله. كذا بدير توقت ليك مرات في الليكا ورد أنسات بالذات دراسة قال أنسيتي كوكل تبعتي على أنا دي ببرور نايرتريا دي مدينة ما دراسة لعلى قدم حرية بهرطو. لكن بيت مرسورة هينكم سال أم دقوات وبيت مرسورة دي أي أكان كنا من عرارب دي بنبال قوان دي مطاو دي بحانت جاي ودي حانت إبان دي بند أدرسو تلا لدرجة الله بصحنا ولا درجة الله بصحتنا هنا زي ما تل مجتمع لين دي إن هلينا حنا كم سال مسال كنا عنا وكنا درسنا ندنبل ودي بنحبر ودي بنأسل زي يوم الليل الحمد لله كم مالت بالليكة دي رحيات ودي بسلام ودي بدراسة بقى صحة من لينا.
1: بعد مدرسة الثورات كم صار لها الأبي دي بزيرة لبقلت حتى دعروتت عباية دي كل فريها دي بكل أريتريا بصحة إلا التبلين اللي بلبا يمكن حنا منا لأسا سوايا عنان لدولها لكن لا فكر ولا أمرنا علم لأرعونا دي مدرسة الثورات لدر صوته توكد لها يمكن قلنا كم عباي وكم سلبزوح أمرام ودارسام وقليتهم التوكد لها قلنا حنا بعمر من قبل عايش عنا ولا دي باما قدرتنا هنا ولا أمرنا هنا ما لدور هاتو قويت قلنا أبدي مدرستنا أبتل عنا
2: حيسام التقبلتنا بسبت مت أساس مدرسة الثورات ومتقر حروبات لحالفاتو مشاكل وأزي فعل لترئلة هلا للت حابن فريها أمع الولالي اندوت هاجي كسبتي إلي تكلس اليوم بقلو عدالينا سبت بنسارح منكم تو.

المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرت الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها التأكيد على عرض الموروثات الثقافية في الاحتفالات الوطنية استنادا إلى دراسات معمقة. الإريتريون في جوبا يحتفلون بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. جهود لتنفيذ برنامج الزراعة المسقرة المربحة في الإقليم الأوسط. ظاهرة النينو الخارجية

قد تسبب في 451 ألف وفاة إضافية. ترامب يوقع اتفاقا يعزز الانتشار العسكري والأمريكي في غرينلاند. وبلجيكا ورواندا تطويان صفحة الخلاف وتستأنفان العلاقات الدبلوماسية. أهلا بكم مشاهدينا. أكد اجتماع تقييمي عقد في إقليم شمال البحر الأحمر

الفعاليات المقدمة في الاحتفالات والمهرجانات الوطنية نظمه قسم الثقافة والرياضة بمشاركة ممثلي الثقافة والرياضة في المديريات إلى جانب مسؤولي فروع الوزارات والجمعيات الوطنية. وأوضحت المدير العام لقسم الثقافة والرياضة بالإقليم السيدة زينب عمر في كلمتها أن إقليم شمال البحر الأحمر يضم عددا من القوميات التي تتميز بتنوع وثراء واسع في العادات والتقاليد، مشيرة إلى أن إجراء دراسات شاملة ومعمقة حول هذا الموروث يتطلب موارد وجهود كبيرة. وأكدت أن الدراسات المتعلقة بالموروث الثقافي تجرى بالتعاون مع إدارات المديريات والشركاء المعنيين، وأن هذه الجهود ستتواصل بهدف توسيع نطاق البحث والتوثيق. من جانبهم أشار المشاركون إلى أن المحتويات التراثية التي يتم تقديمها من حين إلى آخر تحظى بالتقدير، إلا أن هناك العديد من المناطق والموروثات والموارد الثقافية التي لم تحظى بالبحث والتوثيق الكافي، داعين إلى إلهية مزيدا من الاهتمام خلال المرحلة المقبلة. من جهتها أكدت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبراهة تقديرها للجهود التي بذلت حتى الآن رغم محدودية الإمكانات في مجال استكشاف وتوثيق الموروثات الثقافية. احتفل الإريتريون المقيمون في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 من سبتمبر الجاري. تضمن برنامج الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة معرض للصور عكس الأنشطة التعليمية والاجتماعية والرياضية لطلاب مدرسة الثورة والمعلمين والمشرفين، إلى جانب عرض فيلم وثائقي يستعرض مسيرة المدرسة وتجربتها. وفي البرنامج الختامي بحضور عدد من مسؤولي وأعضاء مكتب السفارة ومسؤولي التنظيمات الوطنية وضيوف المناسبة، تناول قنصل إريتريا السيد تسفاي محاري خلفية التعليم في إريتريا وتوسع الخدمات التعليمية بعد الاستقلال، مستعرضا ما تحقق من إنجازات والتحديات القائمة. وأكد القنصل أهمية مساهمة المواطنين المقيمين في الخارج في معالجة أوجه القصور، لا سيما في دعم وإنجاح البرامج الرامية إلى تطوير المدارس الداخلية وتحسين أوضاعها. من جانبه تناول مسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية السيد رمضان أحمد دين موضوع التعليم في بناء الوطن، مشيرا إلى أهمية إعداد جيل من الشباب يمتلك المعرفة والمهارات التنافسية اللازمة لبناء وطن قوي، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية وتعزيز روح المسؤولية والرؤية المشتركة بين المواطنين. وأوضح السيد رمضان أن مبادئ وقيم ورؤية أهداف ونتائج مدرسة الثورة التي يتم إحياء ذكرها في هذه المناسبة تمثل أساسا متينا لانطلاقة جديدة في مسيرة بناء الوطن. كما قدمت خلال المناسبة أوراق تناولت موضوعي فلسفة الجبهة الشعبية في التعليم وتاريخ فرق الورود الحمراء، فيما تخلل برنامج الذكرى عدد من الفقرات والفعاليات الفنية التي أضفت أجواء مميزة على الاحتفال. تتواصل في الإقليم الأوسط جهود منظمة لتنفيذ برامج الزراعة المسقرة المربحة بصورة متكاملة، وفق ما أوضح ممثل قسم الزراعة والأراضي السيد أسرات هيلي خلال اجتماع عقد في 22 من سبتمبر الجاري بمشاركة مختصين في مجال الزراعة وعدد من المدعوين. وأوضح السيد أسرات أن وزارة الزراعة تعمل وفق خطة استراتيجية خمسية، مشيرا إلى أنه في ظل انخفاض معدلات الأمطار خلال موسم الأمطار الحالي يجري العمل على تمكين المزارعين من استخدام أساليب بديلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بهدف رفع الانتاج الزراعي. وأكد أن نجاح برامج الزراعة المطرية المحسنة يتطلب مشاركة فاعلة من المجتمع، لا سيما مديري المديريات، داعيا القرى إلى توفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ البرنامج وتوسيع أنشطة المحافظة على التربة والمياه واعتماد الزراعة على خطوط واستخدام الأسمدة العضوية والبذور المحسنة. كما حث المزارعين الذين يزرعون الشعير على الإسراع في زراعة المحاصيل العلفية بما يسهم في تعزيز الانتاج الزراعي وتوفير الأعلاف. من جانبهم قدم مسؤول مكاتب الزراعة في المديريات تقارير حول الأنشطة المخططة للمحافظة على التربة والمياه، مؤكدين أن الهدف الأساسي لبرنامج الزراعة المطرية المحسنة يتمثل في زيادة الانتاج الزراعي. ودعا المشاركون إلى مواصلة دعم انتاج الأعلاف الخضراء وإنشاء مدارس حقلية للمزارعين لما لها من دور في إحداث تحسينات ملموسة في القطاع الزراعي، مؤكدين أهمية تنفيذ هذه الأنشطة بصورة منتظمة. وفي ختام الاجتماع أكد المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد رئيد تولد برهان أن المبادرات التي يتخذها المزارعون استنادا إلى الإرشادات الصادرة عن وزارة الزراعة لتنفيذ برامج الزراعة المسقرة المربحة بدأت تحقق نتائج مشجعة، داعيا جميع القرى إلى العمل بصورة منظمة لضمان نجاح هذه البرامج.
قدمت عدد من الأمهات بمديرية صنعاء دعما ماديا لمركز علاج وتأهيل مرضى الناسور في مندفرة في مبادرة تهدف إلى مساندة المريضات وتعزيز الجهود.

الحدود الرامية إلى الحد من انتشار الناسور. أوضح المختصان الطبيان الدكتور هبتي هيلة ملكوت والدكتور أبراهام أمانئيل أن الزيارات والمبادرات التشجيعية للنساء اللاتي يتلقين العلاج في المركز إلى جانب أثرها الإيجابي في رفع معنوياتهن ودعم مسار تعافيهن تمثل قوة دافعة للجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة الناسور. جاء ذلك خلال برنامج نظمته ممثلات مديرية صنعاء في 22 من سبتمبر لزيارة المريضات المقيمات في المركز وتلقيهن الرعاية الطبية، حيث قدم الطبيبان شرحا حول أسباب الناسور وآثاره الصحية والاجتماعية. وأكد أن علاج الناسور والتعافي منه ينبغي أن يشمل الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الخدمات المجانية التي تقدمها وزارة الصحة للمريضات في مركز علاج وتأهيل الناسور بمندفرة، والتي تمتد من العمليات الجراحية إلى التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني، تتطلب دعما منظما ومستمرا من المجتمع. من جانبه أوضح المدير الطبي لمستشفى مندفرة الدكتور سعر تصفو أن بعض الممارسات الضارة ومنها الزواج المبكر والولادة المتعسرة قد تعرض النساء للإصابة بالناسور، داعيا جميع النساء في سن الإنجاب إلى الالتزام بمتابعة الحمل وإجراء الفحوصات اللازمة قبل الولادة والولادة في المؤسسات الصحية. وأعربت عضوة المجلس الشعبي عن مديرية صنعاء السيدة قدية تسفاي عن تقديرها للرعاية الشاملة والمساعدة المقدمة لضحايا الناسور، موضحة أن الأمهات جمعن تبرعات مالية تم من خلالها تقديم دعم عيني للمريضات شاملة مستلزمات النظافة والملابس وغيرها من الاحتياجات الأساسية. من جانبهن أعربت المريضات عن تقديرهن للرعاية الطبية التي يتلقينها في المركز وللدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه المجتمع، مؤكدات أن هذه المساندة كان لها دور كبير في مسار تعافيهن، وأن التحسن الذي حققناه حتى الآن يمثل ثمرة لهذه الجهود الطبية والمجتمعية. مشاهدينا، نشرتنا تواصل من الفضائية الارتياء، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قال باحثون في مختبر تأثيرات المناخ التابع لجامعة شيكاغو أن الحرارة المفرطة الناجمة عن ظاهرة النينيو الخارقة هذا العام قد تؤدي إلى ما يصل إلى 451 ألف حالة وفاة إضافية حول العالم خلال 6 أشهر حتى فبراير 2027. وذكر المختبر في تقريره أن من المرجح ارتفاع عدد الأيام شديدة الحرارة بنسبة 44% مقارنة بالسنوات العادية، وقد يرتفع عدد الوفيات الزائدة أكثر من ذلك إذا امتدت ظاهرة النينيو إلى عام 2027، حيث ستكون المناطق الرئيسية في نصف الكرة الشمالي ومن بينها الهند وباكستان معرضة للخطر خلال شهور الصيف. ووصف المختبر ظاهرة النينيو هذا العام بأنها رسالة من المستقبل تبلغنا بدرجات الحرارة التي ستصبح طبيعية في غضون بضعة عقود فقط. وقعت واشنطن والدنمارك وسلطات إقليم غرينلاند اتفاقا أمنيا جديدا يعزز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي في القطب الشمالي. ووقع ترامب ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسون ورئيس حكومة غرينلاند يينس فريدريك نيلسون الاتفاق على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك بعد إلقاء الرئيس الأمريكي كلمته أمام الجمعية العامة. وقال ترامب خلال مراسم التوقيع أنه لأمر رائع لأوروبا والولايات المتحدة وللجميع ولغرينلاند، مضيفا أن العلاقة بين الأطراف ستكون رائعة وطويلة الأمد. وبحسب بنود الاتفاق التي نشرتها الخارجية الدنماركية، ستتمكن الولايات المتحدة من توسيع وجودها العسكري في غرينلاند من خلال تحديث وتوسعة قاعدة بيتوفيك الفضائية القائمة في شمال الجزيرة وإنشاء مناطق دفاع جديدة في نار أسواك وميستر فيك. أعلنت بلجيكا ورواندا اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما لتنهي خلافا بدأ بعدما قطعت كيغالي علاقاتها مع القوة الاستعمارية السابقة العام الماضي. وكانت العلاقات بين البلدين قد تدهورت بعد انتقاد بلجيكا لرواندا على خلفية اتهامات بدعم حركة M23 المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقطعت كيغالي علاقاتها مع بروكسل في مارس 2025 وطردت الدبلوماسيين البلجيكيين
الأمريكيين متهمة بلجيكا بأنها قوضت باستمرار موقفها خلال النزاع في الكونغو الديمقراطية. وأوضح البيان المشترك أن قرار استئناف العلاقات جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والاتصالات غير الرسمية بين وزيري الخارجية خلال الأشهر الماضية، جرى خلالها تناول عدد من الخلافات وسوء الفهم بروح بناءة. قتل 7 أشخاص على الأقل بالقرب من طوكيو، ولا يزال 5 مفقودين، فيما انقطع التيار الكهربائي مؤقتا عن 58,000 منزل جراء مرور الإعصار دوجوان، بحسب ما أعلنت السلطات اليابانية وشركة الكهرباء. وخفضت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أو رفعت معظم تحذيراتها من الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية، فيما يواصل دوجوان الابتعاد عن السواحل اليابانية متجها نحو الشمال الشرقي وفق وكالة الصحافة الفرنسية. تشهد اليابان عادة أعاصير قوية في أواخر الصيف وبداية الخريف، ويشير العلماء إلى أن الاحترار المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية يجعل هذا النوع من الظواهر القصوى أكثر تواترا وشدة وأطول أمدا. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. التأكيد على عرض الموروثات الثقافية في الاحتفالات الوطنية استنادا إلى دراسات معمقة. الإرتيون في جوبا يحتفلون بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. جهود لتنفيذ برنامج الزراعة المسقرة المربحة في الإقليم الأوسط. ظاهرة نينيو الخارقة قد تتسبب في 451,000 وفاة إضافية. وترامب يوقع اتفاقا يعزز الانتشار العسكري الأمريكي في غرينلاند. بلجيكا ورواندا تطويان صفحة الخلاف وتستأنفان العلاقات الدبلوماسية. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: تمام
1: كم دولنا قمناك ونوس لما اللي هاتشب إلياني يوم حالكي إذن دي بيت حدقيك ما تعب إلياني
2: ألو حبيبتي ها ميتو مش قاشة ما تقولنا تيلكي
3: أنا يسخو دي تيجي من قبي لا ورقة تو كالت حبيبي نقل
4: ولا جبرة
3: حركة لا جبرة تيجي بايا مسلسة
4: تقول سرق الاسكف إلا كله رأسي يتقبل لابون لقبال أنا نبرة كين دي بجع دي دمتنا سدمون بلقيس تبسون كم انتها قل لي
3: هيبا اللي مقابا يبا عدام حدا حنا يفقر عدام لو ودفاك يكون انتم من اللور على لكم
5: أي كان الطلب؟ أنا أشر أشواجي عملت هيال بتشو حبت من انتو مالي
6: عدتنا دور اسمي سوى سكفين ماي
5: نجو حبيبتي
7: حمامي دور اسمي داويو حبت من انت لقى بيساوي طلق كم قبل كباراي قلت باتيس أنا حكيم
6: ويو معايبكو بم سليتي مالين العالية
7: داعي بديكو حبت من أما أكيد ولد ووالدان مو دولك حد قمو أنا قبل البيت فاي حد هاو ونقول نوش على بيعبها لبيت لك أنا بيني قلت حدا قيمت رحمة لك
6: ويو ما بايك وحزتين ما هم زليت مليني ما سامحين وطارحين مين حزتين
7: لك مين سامحين أستيق لحكي بهاجة من ساومي يجي يستمشلي أترفين لي بودي بودي
5: تري لك ولا على بال رأي خبره لك لك أنا تقول أكام من عمل لساوق اللي جيستي لسكاوة اللي بي وقصها لك
8: Thank you.

0: مرحبا حالو اخباركم
1: الحمد لله
0: عافيتكم كيف لك حالو
1: صحتك
0: الحمد لله بقيت لك مال الحمد لله حالو كيف لك اخبارك عافيتك
1: الحمد لله
0: 100 بيت من مطفي ريكوكم باقيسكم
1: انا مدينه قاش عليكم مدينه شو اقدر مشوق سكحري يا ديني ايش بالكم قلت مقل كركب وبالمامور يكون
0: بكم
1: ايوه
0: ها وسب السودان كله بكيس
1: سلام الحمد لله
0: وانتم صحتكم عافيتكم
1: الحمد لله
0: شبهكم ان شاء الله
1: قولوا الحمد لله
0: الحمد لله
1: الحمد لله مين يجي مال انت عارف قلت لك
0: لا لا لا دحنته راح نقيس جبنه بنسي جبنه ديليت ليه

0: مرحبا انا حلا نقيس يا سلام اللي ما ابي عبدو ثلاثة سلام يا الو
1: الو سالم
0: مرحبا مرحبا يا عبدو
1: سناتيكم
0: الحمد لله سلامتكم وزدي بجاردين لينا
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: انكم ركوبوا يلا مرحبا ابي عبدو
2: سلام ما شاء الله تبارك الله
0: هلو هلو
1: مرحبا السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوى اسمارات عدا سننا برو
1: سنيتكم رينا سنيتكم رينا إن شاء الله عبدحنكم وسلامتكم اتعدكم وتسبكم مواجدكم
2: كل أبو نسأل نوش عبو بكيتو ومعيال وسوالده وعم الشيطة عافه الليد مامي
1: ما شاء الله ما شاء الله سنة هلا يا سنة هلا يا وانت كمان سيكا قبي ساحل جمال دقبت التلب لنا على
3: واو دقبت دقبت من البلوكة نفس لكن
2: قدم من إشماي هلا نفس تشغال لا تعبت لنا حوكا عافية السنة بس الجمال ما تقو جمال دي عيادة قندع كريني وعادني يشدي بوم وأنا ما سفلولوم دي أنا دي بعراتنا عيادة سكب دور روني بس مر روح الشاق علو دان قدو مني هذا ما شاء الله تبارك الله عيادة قندع قروم داووني قروم داووني إن شاء الله كم سل شبهكو ما تقوم إن شاء الله بس
1: هوانا ساكا مثلا هو ساحل كم سينور بربه هو سودان لأكيو اللي بتلفوني قال لك بي يكون من قروب ان شاء الله داقم وجهه وفتينا ان شاء الله تتعافى كويت ما صنت الا عياده سنه دكاتره سنه امر هناك
2: بو بو انزين حتى يقصروا مني حتى يقصروا مني ما شاء الله تبارك الله قد دكاتره عبايه علومام ولاد عد
3: بيقا قال الثاقو يلا يلا الكربي انا حجب كل يوم
2: ايوه ايوه ايوه دحني بدحن دحن بس ايوه كم شبكم بس حالا ما حبر مثل مرحبا مرحبا
1: من كل عذاب من كل عذاب ابقصنا ترى ان شاء الله مرحبا السلام عليكم
0: يلا يلا

0: ما تعرف كيف كينو منا أصلا ما أبغى كذا المليئة ترى ممكن سمع من الغرفات
1: أنا قلنا بيل كيكو بكيكو ساو مني جاي سو مو متقبل من سمعك وأنا فيش السراوات مني هذا اللي ذم من الجماعة أنا وأنت شيء مفيد نود لغا هذا كده أسأل الوقت يعلمنا
0: ما مشكلة قلي إذا منا أنا قريح حكم النود كل ذي بحد يقول
1: إيه تأخرني جمال لا بيليك ودقله شريعة وما يلي بيليك من قبينه قروش بنا قد تصرف دي قروش قولي تغير قدامي
0: ليه هذا قروش يلحد زن هائيا قضو دي نحو قبينه أول عضوه تجمعه دل زمانه لا ورقت حد زالكو حد حجة لا ورقتنا وكالة تمكينات
1: نايم ورقت وكالة ما أتحجز
0: يا حج والله لا يامنكم معفت قبين نتقصوا دل ما تقطس قاد نفرق له أزمه ممكن قبيت أنحو نمغير اليومته لا ورقتها بينتنا وكالة الحمد لله سمعتك الله يلا
2: أنا تقرب قلمت أني أركز
0: معك لو عالتها يتأخر مني نعم أنا ما اللي أريد برا فاقرة الليت هذا ممكن أقروش لك بقى أو هي رخصتنا إذا ما نتقلنا أطلقكم صداونا
2: صداونا؟ دعم دمانتنا 50,000 أمسا وحقوها بعالتها وزعتها تتحكم تمو ما مليها

0: شاء الله ما شاء الله.
1: انتم جبلتهم؟
0: هذا الحين.
1: يا سلام.
2: سو.
3: ما يحب ما يحب. ما
4: يحب. ما يحب.
3: والله؟ هلا رانشي؟ هذول خريفهم.
4: ما يبقى بس.
0: قبلتهم كريم.
4: أصلاً كسيب بلبات حالك.
3: كويس قدمت
4: عطف انا عبله باك حالك
3: هاي عبله شو جات قال
2: عبله باك حالك اخذ لكم
0: كلكم
2: سلم عليكم
0: عافيه
2: سلامه انتم
0: الحمد لله
2: كيف سن انتم
4: يا شباب كنا
2: سلامه شو قاعد اركو شو قاعد كنت عم قاعد رايح زين هيبه
4: يا سلام حالو اخبارك
2: الحمد لله
4: كبرناس
2: مبسوط
4: سب السودان كله بكيت
2: كله بكيت
3: ما شاء الله
2: بس امبر سفر لكم
3: زمان قامني انت
2: يا مرحبا يا مرحبا انتوا وش انت حداك
3: لا بلا على رجلي لك
2: مرحبا
3: ماشي جاردين وعدنا
2: ما شاء الله هات بكيت ما شاء الله
5: دعوه ولا لو
4: طب انا يا ابوك حالك انت هبك
3: انت مش بتوع لك بيتك ابوس
2: خدر لحدر راس
3: كنت بطيء
2: خدر لحدر راس
5: ما حسن
2: ها فذكر ورقي دمدم كل حكم ورجم من ان شاء الله
3: يا سلام الجرادين كفركم الجرادين كفركم
2: قولوا الحمد لله
6: سالم لا مكين سالم فقرات قبي قلت لي لا ما ادري
3: هي مكينه الم من سردي بقنع مسلكم الليتي سمعنا
6: لا لا لا لا انا مكينه جمال اسالك اي ليكو لا مكينه الم الشعب البوليس اعطوني يا بس انا كلي
3: ها سمعنا بس لك مو دول مطقم
1: هذا مطقم
3: هي انا هيك متاكركم مره شغله وعمتها هاجر بشغلات من تريا دي حالتي الليتي ميزه دحنتو
1: خلاص ازق الشاي بك حرن يمسى التسليب حرن تكابر خلاص دحنا امس
7: خلاص انا
3: يوم هي ميتو بقرر من هيرره العربيه عم تشاجر يا قيس
7: ورات عافي صعنا ما قبو وقدامي اللي راي محب عملها لهم
3: والله مسكين ماكينه قلم تصبطت
6: سنه تصبطت انا وقلمت ماكينه صعنا عم تلينا اتقادمنا بوليس انا هون هل قلوب محمد هنا الناس كاشا كافنا بدنا نهرب ماكينه قلم بجبل ناي سبوت وتصطى كب ابلا حوت حانقنا وبزح حوت حانقنا وبزح فقير النبي انا كم فقير النبي احنا ابغى اروح افقر ماكينه عندنا حداقنا عندنا شحق بدنا نهرب مرح جمال حرين وقلم قال يمس الجمال عنيني وفتت ماكينه تعقبها ات ماكينه تدور عقبها ليش تباكات عرو كردون ودو كطبطو كشعب رددو واسمراما افقرو مسلتو بكم ديكم
3: حول ولا قوة الا بالله حالو الا خبر الا قلنا خبر جديد وما يليك يا دي سامع عمي حنان الا خبر لي
6: لا اله الا الله الا من قبي بس كذا مسير صعب تعملو ها انا قدامكم تو يشتروا منكم قدامكم سبت قو يشتروا منكم الزبي على ان يكون يتأسلم بهلاميته
3: دحنت حاله انستروا مش كتروا وحري لما كينت مكينه هاجر سبت قاتها هتقلي تامر ستروا له لون ديكو بعديكو ومن ربي لي سترت هي من قدام كل راسي تستر
6: لا اله الا الله الا من قبي بس قد ما يصير صعب تعمله ها قدامكم سبت قو ستروا منكم الزبي على ان يكون يتأسلم بهلاميته
3: دحان تعالوا الخبر اليوم من ستورو فجر قلت امروته امان من ما برئست كبره بقدر تفجر
6: لا لا لا لا انا ما يجملكو قدام حسب انتم ستروكم يمسلكو لكن قدام يوم ناقي هلا عصير لبو بقي سلا سبحان الله
3: دحان تعالوا يتشاغلوا
6: دحان
0: اسمعنا صديق حسد ربي يفتي وقدام انت قل مستروهم ليه
6: حسد لك باو امان الخبر سبوحك يفتوه قل من اتخابر لهم ليه نحن
0: حسد وصرا كل اخباراتي لحزي انت لما كنت تسعون عركا ما عفي رافض على التأمر
6: ما امرك انا ما مرد ما كنت عفيش دم الهواء كما العالتين جدنا ودوتا وحبال بلودت على التأمر لا حتى
0: اللهم ستر قلهم ليك انت يتأمرهم حنا قد صوم وقراهم نأمر أمريكا أنت يوم طالق هون
7: يا لطيف كنتم اللي هجيك فدق أقامكم
0: أم سالم أخذرنا علينا
6: يا مانوز أخذرنا
7: يا لطيف
0: كم بقول لك كده

0: معلش يا ابني، لو كنت هنطر منك ما جاهز قيس الساوها سبت تم تبصر على ركب عدي كمين
1: ده عن مشكلة يا ربون حنا ترينا معنا حري والدي كل دول ولاده والعب من قبي سنة قدام تمس
0: يا ريت عوفيت وقوات عوفيت وقوات انا مثل كنت قيس تدرس وتتعلم يا وفتيك لكن يا ساوي تقدره انا مو بدايه
1: مشكلة يا ربون ده حنتي تهلقيني مقاكي

0: وأنا هيك أنا الإنتانوس جلندا يقدر. وزي حال أوردي بحسبكم والحلين أنت بستوتو دي منك قدر وإن شاء الله هني تأخذ لنا قبل سالة كل ما جاتو حاقد تولدي بسالة.
1: سالو ولي اشكال التلفزيون تفايا مسلكة قومات اللي
2: ميزة دحنتو؟
1: لا انت هاجك ديكو دحنتو
2: اها
1: سالم ولي قدم مدرسة ورا بس هدي كاب على أزا تعرف قال اللي حتى وفدار
2: الله يما دحن مشكلة تلفوني حتى هاي وهدا يتاقل اللي يترف مننا أولا مدرسة أتممكي حرام مدرسة كم أتممكو براح أنا أعرف مشكلة تلفوني
1: أبا أنك هتحلي بيه أنسك أنت مدرسة تتمون شغل كتبت ولا حتى أنت ودينا تأنحا
2: الله يما ولد انت يتصبتك لي ميزو دي بحتاية من شفكي
1: ولا سان حاريتك الكهليب
2: ولد يما حدقي اتقيل أمره هوتلي تأمرن ولد يتلكفيني ديبا
1: أبايكا لا يتأمره ولد ديبا لخفكوه زيادنا لا تأمره ولا تحزي ولا حاريتك الكهليب
2: من تل؟
1: نجات ولد أبوك
2: نجات؟
1: هسالة نوسكادة؟
2: نوشيت يما دحنتو خلاص دحن الموضوع اللي حروكت حاريت نقمدي ومشكلة تلفوني مدحني

0: سي اي تقرا قبلين ما تكي
1: ايوه قل قبل لا تفيد ان ذا قبلك كمان تهاقاي
0: انا فقرا قبلكم مسلكي تسمعين وقل ما قاعد من حد يعد بكالة خان ركبها سمعي له كل فذا بيت درسيت بدا من درجة تقل تبتح تأثنا يتكترفت بالله إلا أمي كونين أم إنه يتقبي أدو تقلين
1: سمعيني قل أسلكي حالتي هاير مرة رحيمتها إلا رحمتنا يا والدي تكنا لأب الله
0: يا أخي إلا رحمتي كوني إلا أم بألا أنا حسيت أنا أعمالي كوني
2: يا بكيرات
3: مرحبا
2: امسكن
3: ما شاء الله
2: ما شاء العزومه تكن تمت
3: تمت
2: ما شاء الله هيا بقى رقا اغلب صحكن
3: لا لا تاكسك النسات
2: هناك لا لا ماكينات اندهليت
3: لا لا
2: رقا
3: لا تعب الا مامي راح نجي
2: سبحان الله ها بقى كلنا يا ابو كعب دوت لا لا صبتي انك صبت لك لا لا صبت دحن
3: يا ابي عبد
2: صبتي
3: على شكرا بالك
2: ما تحتكني ساره حتى كن ما بينكم فقركم
3: نجي يوم شويه نيت وديت انت سكب حدقنا
2: الله اكبر لا ما بقول له امره ما صايه هاي لك بقى
3: لا لا لا وجارسته ساك سك بلي
2: دحن بقى دحن ما بقى
3: كلاس ابي عبد
2: مرحبا لا لكير اهلا وسهلا مرحبا
0: انت ما تسالني تقول مساكم انت من دبيلكي
1: انت ناسي كوني كرفينك قروشها بين انا قروشها بين دبيلكو
0: وي مسكينه نجات حكي مسكينه انتو هاجر عملكن لك فيكن جريمه تعريف نجات انت ذات ادب قديم
1: واقود رهيبه استير مو ديك انا جريمه تعرفين لي
0: اقلص على دي امسيتي
1: قاره استير حبه واجهتي اللي يكون انا دي بيت ما سيسنه

0: إلا مكافأة من رعادية والدجل. لأنه ما عرسك كبير ليه إلا سكرت ولد أبوك من كاكت حلف على بان انت قلت هدا يا بقيم.
1: سمعونا حالو، أنا كل رأس هذا برنامج داي على بيني ومدرستكم أتممكو حرب الراحة قل ريض.
0: مشكلة على بوني، ما مشكلة على بوني، عند الدرس هتتودي وحرم مدرستك كما تنقل هداي قد بدي
1: حالو. قلتلنا معيلات لنا جمال أتصول ديبكم على أو مماتكم على
0: جمال. أيوة أمر حتى أتصول ديبكم علي.
2: مصغاجركم خلاصك هوت عرين ألم تبركات يلا.
1: لا سمعون حال، ما نفجر إن شاء الله بلاقوحت.
3: بلاقوح كفو. بدير ده مدرسة تمس مس على القوة زمت هالقى كالي.
1: أمان كيتي ما والله.
4: مدرسة ولا أنا أتمن بسعة في قريب مساني نينان.
0: سنو هذا لقيس. رب رزديو. بس النايت واجهنا إن يكون سالم ولي. أنا ما إن شاء الله. بس ما رجل مسكم.
1: إن شاء الله. إن شاء الله حلو. إن شاء الله. وأنتي ما في قريب كم ناس أكو رأيكي. تلنا ده متوقع. أسك تأبيني قلت قصة بس.
3: الله يكرمك أبا حلبي. عبد حانكو وسلامكم.
1: أيوة أمين أمين. تحرير.
0: I'm good.

0: السبب فرنك من السنة قل سهر حكات إن شاء
1: الله. لا لا حاله أنا سر حيلة حزينيني وحده برد الله. أنتم عارفكم أنا نوش جيس مشكلة الأبون.
0: أنا برد حتى يبيلني لكن حبابيك قبل إيش
1: لا لا حن حاله أنا نوش جيس مشكلة بس عارف أقولكم أنتم.

0: Najat. Najat. Najat dole che. Nuju.
1: مجلس كبلة تسمعكم يكو.
0: ما اللي هتراكب عالكم؟ تحمم هليت بيلين كفودة.
1: أمبر إلا من رينات لوز من سوا تترقم بالليل. اللي حارت قبل لي سنيته؟
0: أنت سيد مقابلك. أبقي هسوا من سألك. كفا قبقت لو ولا تبلك ليكو.
1: ما اللي هذا سألي أنا تبني لك؟
0: كل حمامنا ما هتات والحمام بعد تحمم لي.
1: يا ويت عرقه ويت تكره. إلا ولد حمامه بدير تأمور. كنا أنت سوا نجلس أرضي أرضي دي ومودك لحيس. أنا ودي بودا هو عقد مودك لما بينك وأنت ولدك دي الجبل أركب. أها كنا أنت نجلس أكان حتى دي مميز فجر مبرز أنا ربك هاي مبنى.
0: كل عقد حسيت كفوق اللي بقى تحزين ليك وقل ما أتحزن ومن أي مسألة إلا فكرة
1: لي. ولدك دي الجبل أركب ليكم.
2: يما أنا وبيت المكان فكلينا كلاس ليلة حدد وده. سهل مسيلة وقعدت لها كل وعدكم وده. إلا رولتكي إلا رولتكي بمراتك قتت من دولي

0: حمتو متى تهاجي لك؟ انا مس النجات عقد جديد
1: سالم عقد حسدته ومستيرته ام بلي انا الامر قلبوني حسبك انت هتوض ابوها ام بلي كامل اللي احنا قلنا ساعدنا
0: عقد عمته عقد حسد لابو ليك هوتو
1: سالم عقد حسدته ومستيرته حسبك ام بلي احنا من بنساعدنا

0: Yo le echa. Yo. ገብል ሰብር መሕደ እንደሌለ ለትጋሚ ጎማት ሰነይ ታይ ለትጋሚ ነው ንሐሰብ አቋም ታገኝ ማለት
1: ትላለ ሚል ማውደር ለምን ያም ያበተቱ ምን ነገር ለምጣ ወዲነ ኸላስ በሽ ደረቱ ማለያቸው ባደለት ወዲ ከጣን ባደለት ከኔ ወግልኩም ባደለት ኸላስ ፈት ለማውደር ለዲ ቢላ ለምጥሩ
0: ኸላስ ትከኒ ማለት ለሐል ቢዲ እንደትጋሚ ከ عند هذا كان حسب كانت تهاجر كل حال بدينا تبقي خلاص خلاص ما بايج خلاص نجي خلاص خلاص ما تيج بشر بشر نجي تبقي خلاص
2: والله حجر حكي لا هيكون ولا ما قبلت ورقات هبطكاده بس
3: والله بقى هاجر سبت فتين وتامن من ديكو التاسراتنا اشطر من كلوت نوش انا مو ودينا على مسلك حزرني فتجي سبي وبخيفه دي بمنك بدلت ازمني سنه وان قوي بنا على
2: طب بصحت عم بيكا
3: لا لا بصح يكون كل سنه توس
2: لكن جمال حوي هاجر موضوع انا ما كانت وانا الا وراق حق امرت كم كاينه احنا قد امرنات وحرق تسامحنا يكون
3: الا امرت من قبل زاد حسابك ولا انت جاي فلت اتنمت سكابا قلنا
2: هيا بيني مين انت ما عليك كم زي
3: ساكت بيركات نيك امانكات بس مو قنوديت مسلك امرت بنا منجي ارد قد غيرت بلا حل عيد امري اللي يكون ولا كيف
2: ايوا نصير قد امرنا يكون
3: هتاتا بسطا اسكبرنا هذا هاجر بقى هاجر تبلا لينا يتاكي
2: انا ما اربو دي بالله يا كوتا هاجر قلبو اقل نسكب لها لكير

0: حياتي طولت قد لها
1: تسكر بديك يتهريسة حزيت من قبتها تراك
0: سكب لتني تلفون لكم يتهار ما تقبل مدل
1: لا لب قديدة قد تتراه ميتو إذا أنت عندك يسكي تقنيزة
2: تسكبك
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: تسكر بالليل
1: سكر بليتي مثلا انا كان متاخر اتقلب على
0: طب ناس كيتك بي تيجي سندب لك انت سيد صبر سانك بس سبحان الله
1: صبر سانك تبلو تحمل اللي دينا كريت لي حالتها
0: الا حالات نوس كاريكي هدن حقو بدير امساكي حلو سكهل هذا السكاب عندنا الدالي سكابي تاكلين
1: انتم نوس اللي قالكم تدي ما كانت تبلو
0: يا اخي تسكبينا ولا مجلسنا جيسك اسكب
1: سكب لك خلاص سكب لك سكب فجر نوسي غنم
0: سكب سكب سكب

0: نجيت حبيبي
1: معلش على نصفك
2: لا لا ساعات بدي عالكون يما
0: حرا الدكان نسينو ولا نسكي
2: ميتو دحنتو
0: دحنتو مسلنا فطر ونتقام
2: ما حد مو جديداتكو ما تركبها انا وانت قوماتنا بديري اتماما
0: لا لا حبيبتي قوماتنا بديري تماما بس لكن مسل قلنا فطر حزي كيلا
2: دحن ان شاء الله بنمت كنت
1: مع السلامة
2: ان شاء الله
0: تشاو
2: مرحبا
3: مالت عاطفه
4: هات

محمد درصنع افريكا واغا قرص الطلاتي صبا حسيتي صبا حلو هبن تخلو ود غبا قرصو وها صبا سراويت حد النادي ترر

محمد بن صنع عفر تواقع ورسو طلاتي صباح نسيتي صباح حلو ابزوم تخلو هو تقبى عصمان هبا ቡማይዳዶ ይምናፍ ሽክሪት ሓባር ቆዶ ይተኮሲ ባራ ይሰማ ይሰማ ኦይ ማር ኣሃ ቀያሕትም ኩይናት ሓምላ ማቶት ንዳንኩም መፍኩሱ ተብዓዲዳታት ሰራሕቲ ናይ ታሪክ

دلت عليكم سلامة كبت وحيسام وحيسات ما تقبل التلفزيون الريتريا أقل الله سعد دولي له الله أخبارك الرجلكم كالسلف أس أخبار بدرجة أقليم قبلت بحر كاحلى لتقدم صبات فن حفز قلق باتو ما تفاقد تقدمه ريترين سكان جوبا ذكرت 5 سنة ما تأسس مدرسة الثورة ابن يارت عيادو اتاقليم مقبا منافع نوش ومكسبا الدار كحرس التول للهدق اجتماع كبا من اخبار كارج رئيس وزراء سلوفاكيا تل وقت قوانا لترى لحلا محاقز طاقات حلول قلت باسر قلوت لا كام أمريكا ديب كل حول ديب لتوينيا لتند ديشا قلت التلاليكم سلتو حبرت روسيا مثل سب شركة لاتن دولة وديتو متبادر تجارة بزياد 10-15 كم سل زيدا شرحت تفاصيل الأخبار بدرجة أقليم قبلت بحر كياه دي بوطنية عياد ومهرجانات لا لتقدم صبت فن حفز قلق بأتو دي بيوم أسرو كل سبتمبر دي بقأت صبت عياد ومهرجانات لا قيمة متهدق متفاقة تتقدم التائب قسم عادات وريادة اندت نظمة اتباسي لقا قيمة وكايل عادات وريادة مديريات كم سلهما مسؤولين أفرعت وزارات ووطنية محابر شركة معلو عام مديرة نايلة قسم السيدة زينب عمر التا أسمعت تكلمة أقليم قبلت بحر قياح رحيب ورزوك عادات ونبار لبو سبتو حفظ واسع أقلق بأتو ميزانية بزهت من مطلب مثل إدارات مديريات وبعدام سب شركة بمتعاون حفظ قاب كم سل على وكم لأتلالي شرحات مشاركة بترتوم لا ديب لتفناتا أو كاد لتقدم سبت عياد لا لتحمد من ماتو أسك الله ليتاينا دوارات وأرزاق سبت هلا قرر الله حسر إقل لتهيبو أتنبهو حاكمة أقليم قبلت بحر قياح السيدة أسمرت أبرهاهية حفظ لا ودو مأمرت ومقدمت برامج وقاي سرقول جلاب قليدو إدارة أقليم صدايتا كمسلت ودقلوم أكدت

0: ارترین سکان جوبا میں دے جمہوریت قبلت سودان فی قاد زائدت اگل فرار عمار وطن بتبل سقرات ذکرت حمس سنت متاساس مدرت سورت اب نیارت آیدو زیاد تفاصیل القبر من حامد ابو بکر.
1: ارترین سکان جوبا جمهوریت قبل السودان فی قادو زایده تقل فیرار عمار وطن بتبل سقرات الب حمسا سنات ذكرت مت اساس مدرسه ثوره بنيارت عيدو لمن يوم عصر سمان اسك 10 سبتمبر لاتلال احتفال وراتات تعليم اجتماعيات ورياده مدرسه ثورات مدرسينهم ومربياتهم لشرع فسواركم سليفوما اف فيلم وثائق لشم العلام مسؤولين وانفار مكتب سفارات مسؤولين ووطنيا تجمع كم سليفوما عظمت لقبت علوم لا حضروا التنايمت ببرنامج كونسل اريتريا اسيس تقاي محاري خلفيه تعليم اريتريا كم سليفو ما متمدى تعليم حق حريات لا تركب عوتيتات ولا هلا متاكل الشرحيه ما قاد اكتبات افنتو هي مدارس داخليه تقل تطور انبوت لها لا برامج قل تعوال دورنا الى ادخارج لنا برا مواطنين اقل يزيد ادفع قدام مسؤول شؤون شعب وجالية السيد رمضان أحمد دين ابتلتو تعليم اتبناء وطن ابل بالأرز وطن دق بقل تتبني علم ومهنة لتعندك شابك اقل فريم كم سليفو ما أخلاقيات ونا يحبر رؤية لبو مواطنين اقل تربو مهم كمتو شرحام ذكرت متأساس مدرسة ثورات التنعيد التهلينا مناسبات كل مؤسسات سوالف رؤيات هدف وفقريتنا إلى مدرسات أساس ترود قل حيث في رارو بناء وطنكم توم السيد رمضان ابتوساك أفهمام انبر اللي فلسفة جب الشعبيات التعليمكم سليفو ما تاريخ أيحيد عمبوبة لشرح وراك قدمام لبرنامج ذكرات ابوراتات فن قام العلام
0: حمدك حامد أبو بكر اتاقلیم مگب برامج نیش و مکسبایت گرهت بکمالو اگل تعوات بنزمت گبای لتقدم لکم سلحلا وکیل قسم حرس و ارادی السید اسرا تایلی دی بیا مسرو کل سبتمبر اتا گبای اجتماع شرحام اتا سب مهنت حرس و عزومت لگات گلوم لا حضرو تو اجتماع السید اسرات وزارت حرس نا حمس سنت استراتیجیای ستا تند افگرت قدم اتو کم سلحلی دی بلا فهم مثل على كرم كاشفة التتل سلس ورا حرستوت بعد حريان عند تنافعو التيوم اقل بركة اقل تقدم التكم سلطو والدحام مسؤولين مكاتب حرسة مديريات بجهتهم برامج نوش ومكسبة دار حرسة هدفو بركات التيكم سلطو دي بشرحو تفاصيل نايلات سرقلة وراتات حفظة ماي وتربت قدمو الدنگو با عام مقرحای شکل ادارت اقلی مقب سید زرید تولد برحان حرستوت بوزارت حرس لا فقر ممرح اندت تبعو برامج نوش و مکسبای نوش و مکسبایت گرهت حرس اقل سرگل لاناس او مبادرت لتتنایت فقریت ترکم منکم سلحلی تتلاکد کلو دگگیت ابگبای نزمت اقل شکتا اطفاق ادام ات مركز ات حضرات فيستول لمن دفر لا تقب لا قب زيارات واتنايات مبلا التلل تعالج ولا ديات لا قلق تاثير ظاهره فيستول لا قلت تهون تقب كادم ترت زايدتكم سلبو سب مهنه عافيه شرحو دكتور حبت هاي الملكوت ودكتور ابراهام امان ال الا شرحو وكايل مديريات صنع مديريه صنع فدي بيوم 10 سبتمبر التمركز مراعيت قبلن لهليت امات التا لنظم ياهو برنامج اسباب ومدرت فيستولا بكسس توضح دي بالهوا وتوكتو ميديكال دايركتور اسبداليه مرجعيه من دفر دكتور سعاره تصفو ابترتو اب سبب عواد دي الراي هداين ايش وابعد اسباب واللاديات فيستولا كم سلساد فندي بشرح اتا عمر وليد لا حلايا انسات متابعت قدم وليد قلي دايا ودي بمراكز عافية قلي لدا ماكرا نفر مجلس مديرية صنعاء في السيدة قدي تصفاي بجهتا اقلا هدف فيستولا قبا اماتا قبل هلي صدايت دي بتحمد من حصورات لا تنما صنعاء في الاتفاق رمال وبعدت وراتات نظافة لنفعا لببس كم سلت برعايا لان شرحات لتعالج الهلاية واللاديات بنكرن اتا مركز لا تقبئ لان مراعيات ومن مجتمع لا ركبها صدايته

الدواهن من قبي وعافية ترت عباي كم سلطة دي بشرحة راكبة تله لي عافية ما في قريتو كم سلطة ود حيام من أقسام إدارة شعب لا توم قدائم أنفار جماهير دي بمدير الشام بكل حلا قدم حرية شقو دي بالعلو أكانات التو زيارة دو دو التدوارات لتشكل حل برامج عمار در أو دي بسرقلو دوروم كم سلوك دو ودحو لدي بقسم إدارة شعب أقليم قبلت بركال عال و موداغ صحاي جماهير ات أتفاز أوت متنظام و متعندا قدم العلو قدايم منادلين اللي لا شرحوا دي بيوم 10 سبتمبر التا ودوا زيارتو هتوم دي بدنقوبا قدايم انفار جبهة الشعبية تحرير اريتريا دي بمحابر اندت كونو اتكل حول ود وحدق امبلنا اتفاق اوت جهاتا بس البرامج عمار لتتامر وحزوتوم ديبا لتشكل حل برامج ابا زيدت قبي اتمعال اقلتو على اتفاق ادو كحسام وحيسات ما تقبل تسكر التعب لكم أخبار كبت على التلالح وكل ما عديت هي بأخبار كارج لا أبلغكم توم. دقمان أرحب بكم أخبار كارج اتحاد أوروبا رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو ديب اللي وقت قونا لترى لحل محاجز طاقتك قدم إلا رؤيكم سليكون ديب شرح أنفار لدول اللي تات إقل لأرهيا مصدر كم سل إناسايا كم الصفيو شرحا أسك يوكرين بزح السداية عسكرية ندي لحل اتحاد أوروبا مشاكل اقتصادو قل بالح لناسايا مصدر كم سل إهليت رئيس وزراء فيكو بتوساكت عقبام اتحاد اوروبا مثل حلف ناتو اند تفاهمه واتسادا ضد روسيا حرب اقل لاوج قدم كم سلح الله رئيس وزراء فيكو التحلفة ورح شارح كم سل على اللي تذكرتو نفر لا اتحاد لا تسلوفاكيا اقل يوكرين قبل حليت صدايت اند عارضت لا حرب بسلام اقل اكتم قادم حبر اقل لقبا ابتلولو يتتلاك صان حتى دول موضع صحي يوكرين اقل لسدايا دي بلبلا ات مشاكل اقتصاد وعسكرية لتكاريا كم سله ليا اقل قاريت من قروب لا دلوا جهات الحبرو امريكا دي بكل حول دي بلتوينيا لا تندو ديشا اقل تاتلاليو كم سلتو حبرت التعادة حد ألف عساكر فارت لهليت أمريكا التحلفة ورحت قروب كم سلف قرد تديب لتأمر التمسي وقت قروب من اللي لا تذكر ألب لا زيد ديش كم سلت ندي وضحت أمريكا لبرنامج من سنة كل ألف وعصر سع وإنسر تتلاليو من ما صنحت التلا سنة قونا لكن قلت تكارم كم سل قدر لتحبر صانحتو ليتوينيا ديش أمريكا إقل دمان مسكوبة كم سل تحزيو دي بتحبر أسك لا أسك 1500 عسكري إقل تتكبت مدالي توادية كم سل هليت ما تفهم أمريكا دي بتحاد أوروبا كاسة تولي هليت ديشا إقل تنقصو كم تل قدر تحبر سبت هليت بزحات دول دي بشكالات كم سل كاريا لتأمر لبرنامج عن قصوت ديش اتحاد اوروبا دي بمجال امن اروحتو قل لقدر لقتل الحالف كم سلطوما مئمرة عسكرية شرحو ناي دونغو بكبر روسيا روسيا دي بكفلة سنة كل الف واسرة وسس مثل سب شركة تلاتن دول لا وديتو متبادل تجارة مثل لقدمي حال على سنة اتنفسو لا وقت لتقيمم دي بحلا بزياد عصر حمس متايت كم سلوسة كشرحات بأساس لتقارير روسيا التحلف وصمان ورح مثل لا دول حد سلس مت بليون دولار متبادل بداعت كم سلوة دي تتمرت مثل جمهورية تشاينا وهند لا سرقلت وراتات تجارت لتوقع لكم سل على الحبر تقارير فريات حرس بترول تكنولوجي وآلات عسكرية لزيادة متبادل لقاءت مجالاتكم سلطوما قدام روسيا وچاينا من ورح جانواري

0: دكتور جفاف مثل حقلان يملا له بمحاجز صادفة الدينا حياة قد ومعنا قف سبتة تودك التا وتقنص تتعنقف تهربت وتحسوسي فاتنا آدم تتبهل اتسبعاتات اتشبح تولدت.
1: شكرا فاطمة. أول بالمناسبتنا كمسين سنة ديب كم سنة إلا مثل ما قابلت مصوتك الحمد لك فتي مثل ما اللي هامكي وندا أتليكو إلنا يفاتنا ما ديب كم سنة إلا كمسين سنة ندزكرت مصاتا أقل مهتا عصفنا إلى العالم تاكل سبس قبقت كنا فنتيت مذكرك قبل بيق الحمد لك فتي وكم سنة إلا تبليا ليكي كمسين سنة ناتو منا كمسين سنة توم ودل هلو حتى اناتو كاللي عيدنا ايت مالتو سلمى اللي هي يعني. اول انا زي من محبار 1907 مثل عائلتنا مثل لا على حروبات نحنا فقرنا وحقوها دبعت لتتبهى الاكان ناي ساحل ديبو مثل كلهم من اسمرا من حرقيقو من كله عائلة دش عترت لمزقت مثلهم عائلة تكونا وديبو تنجي نتهيبينا ومثل عالنا بهلتو حقول لي جبهة الشعبية نايريم رئيس بات على أقلا قل دراسة عمارهم تامم لقب أبيلو من 7 ولا على عنا مثل حودام من فحلة ما تقول لتقان حونا بأجابع كلا لتعلبو مثل قلهم دي بيت مهر صورة ما تقانا أزا لما تأساسا 7 وحنا هي 7 لنا أتل هلينا أزا دي بقلو وقت اللي من أم حجر لجأو سودان ود الحلو قاي ساملة علو كمن حديث لما تقو علو قدمنا بهلة شوية من فحمة علو وحقوها من دبعة لما تسألنا تقريبا بسبعة وكم دا أنبتنا دي با تام دراستنا أنا بتوتو 300 وكم بصحنا ومدرسينا من 10 to 20 دا بتصحو قيسو ومسلومة هيني اللي نقلنا ربيانا العلامة ربياتنا ما كم صلوا عصر 3 قال ما لا جبقه مثل لهم كلهم نحنا بيت مهر صوره سلف انبتنا مالته
0: فاتنا هجي اما عند يتنقم عند يتلاق ويتابط صح ويتبلس فتوال داي ورحمته عند يتداور ابوها دار امانه قيسمنا اتلو كدلي اما مثل حاله منبره اجل تعابيا سبتي قدرت اجل فاتنا حلا جب الى ويبلت بالله لا الحق فا لا الأتلهيا لا الأسحقة وقصص لداقم أقلا أب أقل تركب أناس بعد تهديت جلاب ولتا لأتيت فرع حديث ولتا تسلال التتا تسلل وحق ف لا أقلس أنا تركبت الآن

0: سنة 1970 وكلا بشبح ولدكو شبحت ولدكو منو دا عجمس العجن ده ليكو أول أبويا يا أمرنيني يا أمرون كبد ده ليكو تلو موتا ولدكو ولا 3 سنة كانت كم سلقب أكو حفنت عالكو دلسات ساوركو سات ديوا ودأكو
1: هاتنا ولد 24 وريحن هليت سنة 1973 شهر سبع يما عطال اندلينا الدحا أما سكب علت ويتا إساعد فوفت بالعالم عشب ودو تعالو الإساعد كل تتولع أقلو أزي إتا فوف اندت بالله بق بيلا دي والإساعد بالا أنت أباها أنت ندت شابدك ندت
0: ساديو دكو ساتكم ندتكو مية العلو تحت بيت كليه وحكيم لنا يبات على حكم نعب على جوابات ديبو سع شهر ولا كلا كلا تبية ديبو الدواء عالكو
1: عند ندت أنا حتى إذا حوي على معباية من أبوي ما أتنا بن بنت وتحكي ولا تحالي قبيه إتا إتي ولد حالي تكبية ولا أبوها ما موتا قدم كل سنة مع عمسات حد جاي أقول أمه هذا حقها حويا هدايا حمود البول حقها إلا ولد كم سنة دت تلقى ندع ناس أنا تلقى ندع تتعالج على الدكتور جريس تبه العلد تلقى ندع تقريبا 6 شهر قبل كلت
2: فاتنا قدم ولد كل سنة توسر حقوها ما قبت إسات فوف عند تبل إت مدقى أبقات سوات قد تسالع يتمنى عند إيلها السسمنا تسالع قرب واسا كديبا أبكام ردا أقل مدة ريام أتحكمنا باتع حكايم أقل تحية دولك من قربة كاربة وسقا أتنسو لا تسالع حياة لكن فاتنا أزيما مسكنا إسرايا حتى أنت قيسد مناتا فاتنا أزيما لاسمنا أكي أقلي بالا لأتيت التو شفر إيكم سايتا
3: وهاد درد أنت موتا ولدت حق ولدت كل سنة كم كلت ناست هدوا ناس ما عطال قيسابة ما عطالت أنت اللي حفنت علت مرة سات على جيسات وعجينا سات ودي بسات كريتو قصيتو ولا ما تقدل على سات فوف بيرتو دول فوف بيرتو توجه يمنا دي بوجه ندا ولا كل شيء أبدو بس كليها من اللي راقعو نسأوا بس بدارنا يبقى زعدنا نوا قرار 9 شهر كلت أقوها من اللي قربوا تلو رقعوا من اللي قربوا تلو رقعوا أقوها في قرواة 9 شهر حقوق الأسفة فقرت منها سبدالة عندس كذن دعويلو دكتور جريس على أمريكا لأن مدمدت عند فقرت أسألتا ولأن دكتور جريس أفقرتا منها هذا حري قني إيدا قلات ما أسمعين هي نبيل هذا حدر قرد مطا رقرق كماتا حروبات كماتا هتو من ما عطال شبح قعده ودكتور جريس رفعي دي رواق شعبية رفعت قربت عده ولا قلوم ترفت
2: اما كمحو وحت اقلت السماء ابو واقلت تفرح ابو تتمني لعلى تولاد اتدينا عند ايلا بهز اما عند تولد ادينا قدم بينك كهيلا عند تيلا من الا ادينا تسارحت بنا راد عين دالبا اتلا الدينا حساي ترفت قداما جلدتا مسلم اقل تقوى وهتم اقل عابوا لهيك اتلهي عديا فاتنا من حقبوها اتابوتا تعديت ابلا اقل ابوتا تساقت اقل تقوى لا اقل تتلاك اقلا مسلا قبت لكن ابوتا ما منا الدينا اما ما نسأت واتسارحت

0: تهديت في سبت وفعلة تهديت بعد تهديت بحرس انت تحرس وفيت امي خلاص امي قمت الوفيت حقوبي على رب رحمه جيس محمد على بولو تونس اني اماتي ما الانسان من حزا علي اماتي احنا قلنا نسأكم بلا قال ايان انا نشعب يا ولد شبيلا وقال ايان مسلو عالكو مسلو نتهليكو ولد حمس سنتكم سلقو بأكو خلاص نسأني لا شعبية بستاني تعابية نسأت جنود نسأبيلا ونسأني مالت
1: لما عمست أولاد وديت وحقوها ما كي مطا ما كي ميت وحرب اللي بابور يبو اللي قبع ولا بابور كم سنة اللي قاعدين تو قارج أزي كومانديس عليهم سنة لو كومانديس أكان تحت سكم صحبي لهم قالينا باللي جاهت اللي قيسو يانقوس قالينا هي على قمت قيسنا على قمت ديب قبضة مثلا صورت كبتاونا قروم وديبو كل شهر ودينا أو كل شهر عد ما بقى لنا شبحت ديب شبح تقريبا حقو ستة شهور تسيت حرست عند تحرس موتت توفيت رحمة الله عليها لأمه وحقها أمه حقها ليت منا بيها وحين حالتنا رب منا.

0: رب مر على وهربنا وبهدو لا معنا هذي حقبوها على دي بشبه دريزة محمد علي الولو
1: فاتنا اتكدم بلو له ترفت من حديث اتحقبوها اقبلت حقبوها مثل قدرته وبزح ولاده اقل فاتنا كل محاجز اقل اره اقلا واسأل عطا اقل اسفف كمسل ايه قدر سبت الليلة لوارو اتقدموا على حريان اسك جبهة شعبيتنا سعيان فاتنا قدم هيرار حياة حداس انبتت
0: قبل ثورة اركبوها ثورة دي بشابة عكبتها وكان لتتنابي ديبا ولا لتوديها تعابيها بصحوها
2: شعبية بارك الله يا عبيتا وأصل حتى وما تأتن بكيكون هار قيست بيلون خلاص قدم حنا هتين ترين ولا تآدم بيكون أقر حاريت ودبوي على شعبية داوي قيسا وقدم ولا تنتركم بطها شعبية أتيت أريد تحررة رفعي وما تين بها لا ولا تأمري بيلين سنة أمر رابيكو ما شاء الله تنت نفسها ولباسة تنت ما شاء الله ما تأتن
3: على بلد دقمت قليلا أنا إيش عالكون ده نسأل نحو بيت تذكرن دي كون قفكم سرعون على لكم يذكرني لا عم كذا تبلني أنا نس أكوكي حد أبكوكي ولا تبلني وما تأكو قل نس أكو كم حد يكو هني كل إني هو الشغل عبيات ولا كبير لأن كل إني حبوك تبلني أنا عم طبيعي قل بق أنت أنا ذا درجة لو يبت حكوني المدرسة ورث مية عبة ويبت حاي ويبت حكين صراحة تبلني عم كذا
1: فاتنا أقل ندال وحروبات يكون ثورة لبزحت إلا يوم لهليت فاتنا أقل تتكلقتو جبت شعبيت التلوكد اللي أقل نوسا يم ألبو محاجز ويم ألبو مطالب على أقل كل حياة واستعمار عند صدقتو مفاقر أرواح لتحرمنا حالتنا برل على قبيل تسلال وتنكاب قبأت أقلون

0: عم فقلقت تهاجين دير هلاك وقت 50 سنة مدرسة صورت جب الشعبية التا كوي وقت على الأساسات تا المستقبل دايما ده حسبت تسأليني سبت ليكي حشمت عباية تسمع نبهلته فاتنا من تا بمن جبي فاتنا بنقشة ديب شبح ولدتا كم سالة الفهم النقلية لأمرنا أنا دي بصورت أنا الأمرة لكن ولا دواعي شبحته حقوه مثل على حالتنا يا والدينا موتهم جب الشعبيات أقل حموم على تدواح مثل على حتى بالتر يقول لما اجتمع كم سنة يا وادي سبت على فأنا نعيش أنت ند سودفات أنتو أسك مدرسة صورت مدرسة صورت كم سنة تأسست مدرسة صورتنا سوا من أنا عايش أجنيت عمر 4 3 سنوات لعلو جنيت نعيش من نوم حتى ثنتاتي وجب الشعبية تاني أم وأب ندق أتقلق الفاتنة راعيته
1: جنود علو كبتون المهم ودي بس أنا حاولنا كلا حسان ولدت حسان زحمة إبراهيم وفاتنا الوام دي بس أنا حاولني أم سلام عبي كل مهم سكم سنة ودة 7 سنة قال قبل دي بسلام عليكم منه 7 سنة مثلا قا مثلا 70 وسع مثلا كم سنة قا كان ساحل بصحوني تا مدرسة صورت جل هانت لو الأرض بصحونا أول جل هانت دي بو جنس كان حونا بصح مدرسة صورت دي بو مسلم أتيكو المهم كم أتيكو قدام بزح كم رأيكو دوشكو وبكيكو دي ما أتوني بيلكو حتى هنا لما تكون كم ما حاو دك أنا سبت عابينا لما نحد لمدنا خلاص من جل هانت ما هنا شواب زح قال أنا ني قلع لو الأرض بصحونا ومنه من قلع هنا
2: فاتنا مقدم التصلال لها تيت من سمينا وبحري من حكمنا تحكمنا ديب تتعالج منادل كمسل ولاد رحمو اتلحن ققا اسك مدرسة صورت بسحد مدرسة صورت لدول هي اتنبوتا تعالد مدرسين اكتبت وافصول لبا اند اتقب ابنيت ومراد لاتبقست سللتا كمسل فاتنا لمسلو والدينهم لحقلو لبدو

0: ነፍሲ ትፍጥዓለት ወላ ቃርባ ምንገብእ ማህየነት መሓለት ዓለው እተረብ ውትምእከይ ዕፉው ጅና እንዲኡ ኮን ሕሙም ጅና ደ ዝፀብጡ እተሓለሰበት ዓለው እግልፋጥና መድረስ ሰውረት ኣብ ግአትግላ ብኡም ግአበትለ ብዓብዩ ሂኒ የብሻዕብት በሃሎ
1: التنظيم جبهة شعبيات إبلا إقلابك تفرر لإقلات قدر وده إيه تتحلل وإيه تتفلل تو لما بدأ إنبال ما تحلل حق أو ما تقدم إقل تتعاوت كمسل قدر اللي حمسة سنة نعيدة لهلينا مدرسة الثورة سامع بصير نايلة إتئتان باقع وأساس ترود لتبنى استراتيجي كمسلتون أكد ማለ እሎም ኣይ እግል ልብፅሖ ወመ እግል ላውቀቱ ልብሎ ላዓለው ኤርትራያ ከምሰል ትሓረረት እቲ ኩሉ መእሰሳት ላልኣዳምዖ ለከድሞ እምበል መሓገዝ ወመታካይ እደይ ብዕዳም ለሸቁ እብ ማዕፀም ለዓበዎ መደረሲኖም ኣማነቶም ከምሰል ኢጠልሞ ኤርትራያ ሀየ እብውላዳ ከምሰል ትትሓብን ወትሸንን ኣመርደው ኤርትራያ ሀየ ፅብሓ ምንወሳ ከምሰልቱ ተኣከዳ
0: እዚ ጠብዓ ነታ ዲ ብድራሰት ዓባይ ተደርስለለ ወድራሰት ዓባይ ሄኒ ለደረጀተን ምን ኣወላይ እስክ ሳልሳይ ፈስልተን ለበፅሓ እስክ ሳልሳይ ብለክ እንደልዮ ደረጀት ሓምሳይ ሕሰብ እዮ ምን ሓምሳይ ተንዲብስምሳይ ለለተዓዳያ በለቱ ከቲባ መእምብታይ ለግአ ደረጀት ግሩም ቅድረት ለኣላ ክታበታ ግሩም ፋሃማ ግሩም ላኪን ምኑ ወከን ግትዋስል ምስል ኩሉ ዲብ ናብሳ ለሓስለ ጀራይም يواصلتون قبل قدر انا مثل اللي كله لكن علاقاته من قدام رئيك من قبي انا كنا صادفني عند تيلت نفسي دهرت دي بشغله تمام دي باجتماعيتها تمام كم ما اجنيت لبن لا بتصحى فجر دي بجناها لتفاديها وفكن تكم سليها كم قدام بتصح دي بمجتمع حبرت لقات انا كم سليت الوصف فقر فعلا ዲብ ልብሰታ ምን ትርእያ ዲብ ኣቀራርባሃ ምን ትርእያ ታብ መት ኣዳምታ ግበለ ክቀድር ምስሊ እሉ ኩሉ መታክል ሃታ ሓልፈቶ ቀሊል ይኮኑ ንእሸተን ቅስ ብዲብካ ምንገቢእ እፍስናንካ ምልሓስል ግልካ ግን መሰለ ዝጅና ወርሽና ምንገቢእ ለመለያ ምልዳገኑ ይኮን ሉ እግላል ስውድ ፈልዓለ ዲባ ንእሻ ካሰበት ሉ ፋጥና ናይ ኣማን ሰጀዓታ ዓቅለታ እግል ኩሉ ዲብ ገማምለታ ኣቴታ መጅተማዕ ተቐርብ ሓተ ገለ ርሰ ተደርሰን መስኒተንታ ኣነ ግፋጥና ኣብል ይሸርሓ
2: ኣዘት ልውቃትሊ ኣለፎ ስዕምት ትስዓወ ሰማን ባፀዕ እንደልየና ኣነ ሙድሬት ናይ ሙድሬት ሕጡም ለዓልኮ መደርሰት ናይ ሕጡም ሎ እቲ ልውቃትሊ ክለ ኣልፍ የኒ ምስል መልህያታ ክለ ምእት ለገባእ ፋጥና ምን ምስሙ መፀተና እትላ መድረሰትናየ ናይ ትግረ ናይ ድራሰት ዓበይታ እደርስ ዓለ ምን እላ ውቃትላ ሕና ምስል ሰበት ዓብየና ምስል የመፀት وقت الوقت اللي فاتنا منا نشيطين منا حر لقيلو بلو تقم هلا ان لقيلو بلو نسموها كتابتها من قبل النظام ادرسوها من قبل النظام تبيت درسها من قبل النظام فنتيت لقب التبعلتو كم سالقل له هلا قلتا انت حتى نحار انا كنا انا عندي تبل وقتها نتحشم وكل نظام نايفاتنا ውቃታ ነዳፈታ መትሰባዕላ ገበይ ኣድርሶታ ከም ሰልፋጥና ይህላ ናይ ኣባን ለትትሓመድ ወኣስ ክላ እንዳ ሓምድ ዘለፈገርኮ ምንባፅዕ ደረሳ ይተባሃለቱ ናይ ኣባን ፈዳቢታ ፈዳቢታ ፋጥና ሄኒ ምናልኢል ደገሞታ ናይ ኣባን ሓቲ ዓባይ ናይ ፋጥና ኣና ክነ ፀገም ብየ أنا إلا يقدران مثل فاتنا يهليت نهائيا كمسال كلكت يهليت حسابيا كل فاتنا أنا قدره أنا إلا ولا عارفة لا لا أنا يعارفني مقاب أكو أنا إلا قلت بطاته ديب صحاية تبل ديب برادتي تبل ديب كل فاتنا ولا حساس حقو يهلا قدام كان فاتنا تأتي كاف ناي فاتنا فنتويتو مسابال نايا فنتوي شغلاء من قبل صفوف قل فاتنا مكر لي إلا تحزياتها إلا تتشك اللي تحاقب يلكيا فاتنا أتنا متاك ريد تقعن حد كله
3: أول التدرسة عباي من 2000 أسك الله هذا ما تدبو أدرس يكو تاني عباي أدرس ما شاء الله كما حواجة وما شاء مثل حد اللي هو تنساعد وحد اللي مفتة تبعها أدني

0: أدرس ما شاء الله. كنا مدرسين دول وحدو نقصوا منهم ودراسة عباية سبت أستبدأ كمان أسد يوم ديبو دي ما درسن لعلكو معلمات كرفات مثل كان لها دي بحيط أم لا درسة رابع فصل أيوة أيوة دي برابع فصل كما حبراي مروه قال ملا درس كون كرفات مثل كان ولا ليت مثلنا ديبو تدرس معلمات زي دي بكل شهر لعلكو معلمات
1: تلا مدرسة تلا العبيت أقل وطنا سيما عند إيد أمع تقدم له ليت فاتنا آدم أرتريا حرياتا كمسل نسأت أزيما عند إيد تتهكى مدرسة التلاليت مدرسة كمسل أتممت دي بتاس عيد دورة كدمة وطن مثل سنانا منا لا تتطلب أقلتو دقيسات أتغليم قبلت بحرك أياح أتورات مهرة عباي بمسابال تأفرها ليت اللي هي أرترياي اتلا اتهلا من لهلا من ود منتو ابلا ايكاسس واك اي اقل اوك اكم سلك قدر فاتنا نوسا شاهوتا

0: هذا طحري هكي سوف تدرس هكو هند الدرس على أمتو ها أنا ده سواقي لونه سواقي بيست الله أدي ما سواقي شليك فاقنا بيكو لا العمتو سواق حشان بي شليك تعلمتين تعلمت وما شاء الله لا تقدر أدرارا إير
1: ودا ما شاء الله قروم على ما شاء الله نفسك قدرت وما شاء الله مثل شعباء ومثل حواء ومثل الدامة الوديد مثل بطرة الحمد لله وقد عسلنا على ما شاء الله ونزلنا على ما سترنا وبالزيادة حق حريتي ينقرون لحي سوادي إقابة ودعا
2: بس شعبات قلع عابات بارك الله فتحان تربي ملؤ ودو قليانا وطلع درجات لبصحوني الحمد لله لأنا تلاما من صنحكو من عبيكو ومسنيكو لأنا زي ما تلاقي بصحك أدركو الحمد دوم أفتح

سلام، كمي يمسيكم فنوي ريتي في تكاثر لزولهم كو خبركم تعزبت. نعم، ساعات شعات تأخيلون لومي ربع عشرين سلسل مسكرة مستلالو هاجراون هاجراون زينات هتحيزولكم كريبة زولهم في المنزومي نمكتالكم بخبر نعدمكو بغندر استزينا في اللم. عب مسرح ملايين محب حبن سنكولان مقرح معروي عدلات بزحيل اخسر حل من زخاخر قريبهم. ኣብ ሃገራዊ በዓላትን ፌስቲቫላትን ዝቕርብ ያታ ውርሻታት ብዓሚቕ መፅናዕቲ ዝተሰነየ ኸውን መዘኻኸረ ቐሪቡ ኤርትራውያን ነበርቲ ጁባ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ዝኽሪ ምምስራት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ጸንቢሎም

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم. وفي ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية أستهلها بأبرز العناوين. التذكير بضرورة تعزيز تكافؤ الفرص في رعاية ذوي الإعاقة. التأكيد على تقديم الموروثات الثقافية في الاحتفالات الوطنية استنادا إلى دراسات معمقة بإقليم شمال

الإريتريون في جوبا يحتفلون بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. ظاهرة النينيو الخارقة قد تتسبب في 451 ألف وفاة إضافية. ترامب يوقع اتفاقا يعزز الانتشار العسكري الأمريكي في غرينلاند. بلجيكا ورواندا تطويان صفحة الخلاف وتستأنفان العلاقات الدبلوماسية. السلام عليكم ورحمة الله. حث المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد محرطة أف السهية في ورشة العمل التي عقدت في أسمرة اليوم 23 من سبتمبر، حث المواطنين على بذل المزيد من الجهود لضمان تكافؤ الفرص في عملية رعاية والإشراف على ذوي الإعاقة. وأكد السيد محرطة في ورشة العمل التي عقدت في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال وحضرها مسؤولون حكوميون وممثلون عن الجبهة والاتحادات الوطنية من 6 مديريات، أكد أن الحكومة تعمل بجد لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الموارد. وحث الشركاء عموما والمشاركين في ورشة العمل خصوصا على رفع مستوى وعي المجتمع برعاية الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية. كما قدم السيد يعقوب هيله رئيس قسم تنمية الموارد البشرية في الجمعية الوطنية للإعاقات الذهنية والنمائية نبذة عامة عن الجمعية، بالإضافة إلى أنواع وأعداد الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية على الصعيدين العالمي والمحلي. وقالت رئيسة الجمعية الوطنية للإعاقات الذهنية والنمائية الإريترية سيدة إبراهيم يعبيو إن الهدف الرئيسي من ورشة العمل هو العمل على القضاء على النظرة المتخلفة تجاه ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وضمان تنميتهم الشاملة. وتضم الجمعية الوطنية للإعاقات الذهنية والنمائية حاليا 7090 عضوا مسجلا. أكد الاجتماع التقييمي الذي عقد في إقليم شمال البحر الأحمر أهمية أن تستند الموروثات الثقافية التي تقدم خلال الاحتفالات والمهرجانات الوطنية إلى دراسات وبحوث معمقة بما يسهم في توثيقها وتقديمها بصورة أكثر دقة وشمولة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مدينة مصوع يوم 22 من سبتمبر لمراجعة محتوى البرامج والفعاليات المقدمة في الاحتفالات والمهرجانات الوطنية، ونظمه قسم الثقافة والرياضة بمشاركة ممثلي الثقافة والرياضة في المديريات إلى جانب مسؤولي فروع الوزارات والجمعيات الوطنية. وأوضحت المديرة العامة لقسم الثقافة والرياضة بالإقليم السيدة زينب عمر في كلمتها إن إقليم شمال البحر الأحمر يضم عددا من القوميات التي تتميز بتنوع وثراء واسع في العادات والتقاليد، مشيرة إلى أن إجراء دراسات شاملة ومعمقة حول هذا الموروث يتطلب موارد وجهود كبيرة. وأكدت أن الدراسات المتعلقة بالموروث الثقافي تجري بالتعاون مع إدارات المناطق الفرعية والشركاء المعنيين، وإن هذه الجهود تتواصل بهدف توسيع نطاق البحث والتوسيق. من جانبه أشار المشاركون إلى أن المحتويات التراثية التي يتم تقديمها من حين إلى آخر تحظى بالتقدير، إلا أن هناك العديد من المناطق والموروثات والموارد الثقافية التي لم تحظى بالبحث والتوثيق الكافي، داعين إلى إلائها مزيدا من الاهتمام خلال المرحلة المقبلة. من جهتها أكدت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة تقديرها للجهود التي بذلت حتى الآن رغم محدودية الإمكانات في مجال استكشاف وتوثيق الموروثات الثقافية. احتفل الإريتريون المقيمون في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيد دافع لبناء الوطن، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 من سبتمبر الجاري. وتضمن برنامج الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة معرضا للصور عكس الأنشطة التعليمية والاجتماعية والرياضية لطلاب مدرسة الثورة والمعلمين والمشرفين، إلى جانب عرض فيلم وثائقي يستعرض مسيرة المدرسة وتجربتها. وفي البرنامج الختامي بحضور عدد من مسؤولي وأعضاء مكتب السفارة ومسؤولي التنظيمات الوطنية وضيوف المناسبة، تناول قنصل إريتريا سيد تسفاي محاري خلفية التعليم في إريتريا وتوسع الخدمات التعليمية بعد الاستقلال، مستعرضا ما تحقق من إنجازات والتحديات القائمة. وأكد القنصل أهمية

مساهمة المواطنين المقيمين في الخارج في معالجة أوجه القصور، لا سيما في دعم وإنجاح البرامج الرامية إلى تطوير المدارس الداخلية وتحسين أوضاعها. من جانبه، تناول مسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية سيد رمضان أحمد الدين موضوع التعليم في بلاد الوطن، مشيرا إلى أهمية إعداد جيل من الشباب يمتلك المعرفة والمهارات التنافسية اللازمة لبناء وطن قوي، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية وتعزيز روح المسؤولية والرؤية المشتركة بين المواطنين. وأوضح السيد رمضان أن مبادئ وقيم ورؤية وأهداف ونتائج مدرسة الثورة التي يتم إحياء ذكراها في هذه المناسبة تمثل أساسا متينا لانطلاقة جديدة في مسيرة بناء الوطن. كما قدمت خلال المناسبة أوراق تناولت موضوعي فلسفة الجبهة الشعبية في التعليم وتاريخ الورود الحمر، فيما تخلل برنامج الذكرى عدد من الفقرات والفعاليات الفنية التي أضفت أجواء مميزة على الاحتفال. تتواصل في الإقليم الأوسط جهود منظمة لتنفيذ برامج الزراعة المصغرة المربحة بصورة متكاملة، وفق ما أوضح ممثل قسم الزراعة والأراضي سيد أسرات هيلي خلال اجتماع عقد في 22 من سبتمبر بمشاركة مختصين في مجال الزراعة وعدد من المدعوين. وأوضح السيد أسرات أن وزارة الزراعة تعمل وفق خطة استراتيجية 5، مشيرا إلى أنه في ظل انخفاض معدلات الأمطار خلال موسم الخريف الحالي يجري العمل على تمكين المزارعين من استخدام أساليب بديلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بهدف رفع الإنتاجية الزراعية. وأكد أن نجاح برامج الزراعة المطرية المحسنة يتطلب مشاركة فاعلة من المجتمع، لا سيما مديري المديات، داعيا القرى إلى توفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ البرامج وتوسيع أنشطة المحافظة على التربة والمياه واعتماد الزراعة على خطوط واستخدام الأسمدة العضوية والبذور المحسنة. كما حث المزارعين الذين يزرعون الشعير على الإسراع في زراعة المحاصيل العلفية بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتوفير العلف. من جانبهم، قدم مسؤولو مكاتب الزراعة في المديريات تقارير حول الأنشطة المخططة للمحافظة على التربة والمياه، مؤكدين أن الهدف الأساسي لبرنامج الزراعة المطرية المحسنة يتمثل في زيادة الإنتاجية الزراعية. ودعا المشاركون إلى مواصلة دعم إنتاج العلاف الخضراء وإنشاء مدارس حقلية للمزارعين لما لها من دور في إحداث تحسينات ملموسة في القطاع الزراعي، مؤكدين أهمية تنفيذ هذه الأنشطة بصورة منتظمة. وفي ختام الاجتماع، أكد المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريت ولد برهان أن المبادرات التي يتخذها المزارعون استنادا إلى الإرشادات الصادرة عن وزارة الزراعة لتنفيذ برامج الزراعة المصغرة المربحة بدأت تحقق نتائج مشجعة، داعيا جميع القرى إلى العمل بصورة منظمة لضمان نجاح هذه البرامج. زار أعضاء الإدارة الشعبية من قدام المقاتلين في 20 سبتمبر الجاري المناطق التي عملوا بها قبل الاستقلال في مديرية شامبوك، وهو اطلعوا على برامج التنمية الجارية في المنطقة مؤكدين استعدادهم لتعزيزها. وعمل هؤلاء المحاربون القدامى الذين شاركوا في تعبئة وتنظيم وتسليح الجماهير في الإدارة الشعبية في مناطق الشمال وعالي بركة والغرب. وفي الختام، حثوا أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا السابقين على تنظيم اجتماعاتهم السنوية بطريقة تتجاوز الترفيه وتعرفهم ببرامج التنمية وتعزز دورهم في البرامج الجارية. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. قال باحثون في مختبر تأثيرات المناخ التابع لجامعة شيكاغو إن الحرارة المفرطة الناجمة عن ظاهرة النينيو الخارقة هذا العام قد تؤدي إلى ما يصل إلى 451,000 حالة وفاة إضافية حول العالم خلال 6 أشهر حتى فبراير 2027. وذكر المختبر في تقرير أن من المرجح ارتفاع عدد الأيام شديدة الحرارة بنسبة 44% مقارنة بالسنوات العادية. قد يرتفع عدد الوفيات الزائدة أكثر من ذلك إذا امتدت ظاهرة النينيو إلى عام 2027، حيث ستكون المناطق الرئيسية في نصف الكرة الشمالية ومن بينها الهند وباكستان معرضة للخطر جدا خلال شهور الصيف. ووصف المختبر ظاهرة النينيو

هذا العام بأنها رسالة من المستقبل تبلغنا بدرجات الحرارة التي ستصبح طبيعية في غضون بضعة عقود فقط. وقعت واشنطن والدنمارك وسلطات الإقليم اتفاقا أمنيا جديدا يعزز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي في القطب الشمالي. ووقع ترامب ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن ورئيس حكومة غرينلاند يانس فريدريك نيلسون الاتفاق على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك بعد إلقاء الرئيس الأمريكي كلمته أمام الجمعية العامة. وقال ترامب خلال مراسم التوقيع إنه لأمر رائع لأوروبا والولايات المتحدة وللجميع ولغرينلاند، مضيفا أن العلاقة بين الأطراف ستكون رائعة وطويلة الأمد. بحسب بنود الاتفاق التي نشرتها الخارجية الدنماركية، ستتمكن الولايات المتحدة من توسيع وجودها العسكري في غرينلاند من خلال تحديث وتوسعة قاعدة بيتوفيك الفضائية القائمة في شمال الجزيرة وإنشاء مناطق دفاع جديدة في ناراسواك وميستر فيغ. أعلنت بلجيكا ورواندا اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما لتنهي خلافا بدأ بعدما قطعت كيغالي علاقاتها مع القوى الاستعمارية السابقة العام الماضي. وكانت العلاقات بين البلدين قد تدهورت بعد انتقاد بلجيكا لرواندا على خلفية اتهامات بدعم حركة M23 المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقطعت كيغالي علاقاتها مع بروكسل في مارس 2025 وطردت الدبلوماسيين البلجيكيين متهمة بلجيكا بأنها قوضت باستمرار موقفها خلال النزاع في الكونغو الديمقراطية. وأوضح البيان المشترك أن قرار استئناف العلاقات جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والاتصالات غير الرسمية بين وزيري الخارجية خلال الأشهر الماضية جرى خلالها تناول عدد من الخلافات وسوء الفهم بروح بناء. قتل 7 أشخاص على الأقل بالقرب من طوكيو ولا يزال 5 مفقودين فيما انقطع التيار الكهربائي مؤقتا عن 58,000 منزل جراء مرور الإعصار دوجوان بحسب ما أعلنت السلطات اليابانية وشركة الكهرباء تيبكو. وخفضت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أو رفعت معظم تحذيراتها من الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية فيما يواصل دوجوان الابتعاد عن السواحل اليابانية متجها نحو الشمال الشرقي وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وتشهد اليابان عادة أعاصير قوية في أواخر الصيف وبداية الخريف ويشير العلماء إلى أن الاحترار المناخي الناجم على الأنشطة البشرية يجعل هذا النوع من الظواهر القصوى أكثر تواترا وشدة وأطول أمدا. ختاما سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. التذكير بضرورة تعزيز تكافؤ الفرص في رعاية ذوي الإعاقة. التأكيد على تقديم الموروثات الثقافية في الاحتفالات الوطنية استنادا إلى دراسات معمقة بإقليم شمال البحر الأحمر. الإريتريون في جوبا يحتفلون بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. ظاهرة النينيو الخارقة قد تتسبب في 451,000 وفاة إضافية. ترامب يوقع اتفاقا يعزز الانتشار العسكري الأمريكي في غرينلاند. بلجيكا ورواندا تطويان صفحة الخلاف وتستأنفان العلاقات الدبلوماسية. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سلام انتعنا نعهدكم يخون فنونا مكتات ركبو زخبركم تعذبتنا كم يتوعلوم فركم عالة فرعان أخيرون نلومي إسران سلسة المسكرم ستلالوه هاقراون زيناتات حزركم قريبا زلخو ستيفانوس كرماي بغندي

ويون شوعات عمتها زغسات إل نينو نعسر تغلت أوارح كم زغسلي تكاس إل نينو أبا كلتش عن عسران سلستان كلتش عن عسران أربعة أبا سفح كفال عالمنا أقاد إما منبارو تساب سابات يردوم إبروب أو حبرت أقاد إما وزولو حسرات ساعات نمكلال هتو تأخيبا ككير سلوفاكيا تساوي عام كدما منيستر سلوفاكيا روبرت فيكو أبزق وانزي أو إيروبا تخسي تزولو حسرات ساعات أبزغونا كالأوان ترأي كمزي فلت بمتكاس أبار غرات نمكتو هدو سقوم تكوزدا كمزي كألان كمزي تحساسو بنغليتوم نيوكرين غزي وطهدرا وحاقزر إخزلو إيروبا وحبرت كتبو تساقماتو المفتاح زاقيز تكاس سقوم تكمزي وسره كأداماي منيستر فيكو وغيسلوم إيروبا وحبرت مسنيتو تواهيدو أنت الروسيا كينات كابز أود يسرح كمزلو كدماي منيستر فيكو أبز حلفة كرام معالتات مقلات وززكريوم أبالت حبرة زخونات سلوفاكيا نيوكرين زقبر زلو واتهدرا ودقف بمكوام اتو كينات بسلام كعرف حبرة وصعر ككير كتسوع مسن حزف اللاتيوم هقرات معراب نيوكرين كدقفا كبلا أبو كطباون واتهدرا ونكرولاوات يوركا كمزلوائيوم نتو كنتات بقربا زكتاتو الوغنات زتاسوم أمريكا عمتاوي أبل لتوينيا تقبرو عدد ملاق سراويت كتقصلو مخانا أنت إرام أبتهاقر أستاد حدش حوتها درات أوافيرال سنحت أمريكا أبزحل فكربا أواريح كمسحابتو زفلت كوينوم أبزمت كربا قزي كابوزي وحر قصري كمتلق أنت إرام أمريكا نتمسرح كابكلتشحن أستاد شعاتن كتكايدو كنتت سنحت أبزع متزقنا كتك أرزو كمتخيليو كمت سنحوم ليتوينيا سراويس أمريكا أبو محاسطة بزقردسة بمتقام كساب شحن حمشتميتن كتكبال كوربنة تاقليت سالام أمريكا أب إيروبا أوافراتون زلا سراويتا كتقدلو كمتخيل تأمت سلا زلام حيالو هاقرات أبو تساطاو شاقلوت كمزركبا يحبر أتي سراويت نايمنكاي مدب إيروبا أبو تساطاو مداي رساكت الاقتزام حالف مخانو واتها الدراوين كيلاتاتي قلتوم روسيا أبك أدامي منفق كلتشن إسران شدشن مشمر الشارق تهاقرات دوباو نفق أكبي زكايدتو نقدو ملوات مستناي كلميوز نبر عمد تمساسالي قزي كنتات أرن كلو بالعلى عصر تحمش تميتاويت كمزوسخة تقليتهم بمسارة أبسابات روسيا أبز حلفة شمان تاوارح مستن هاقرات أستاد 300 بليون دولار زقمت نقدو ملوات كمزكايدت تفليت اللوم بسزباويت ريبابليك تشاينان هندن زكايدتو زعابي منبارو زحبرتم أبسابات فريات حرشة نداري غاز تكنولوجين وتهدرو نواتن زل عالم اللوات كمستخيد اللو مارديهم روسيان تشاينان كابت الريك سابين حسد راي لعلميتن سمانيان بليون دولار نقدو من اللوات كمزكايرا بمحبار اتا أخاز مسني عامي تمساسال أواريح كنات أترن كلو بالعلي 24 ميتاويت كب كمزبالة قليتن عمتاوي أستاسوسان حموشتن بليون دولار نقدو من اللوات ككايرات سنحا روسيان هندن ون نتا أهز أبزمت سلست عمتات نا ميتي بليون دولار كبن مبالو إسرحا كمزلو حبيران مثل هاقرات معراب زي تقاروات روسيا بفلاي دحري كلتشن إسران كلتن نقدو أنفتا ناب هاقرات دو نفك أكبي كمزقنا عطو زفلات يوم هزباويت ريبابليك تشاينان جرمانن كتباون نقدون زمدن أن مدنفع كسر حد سرداري أن أزيستقلت منيسترات قديات واتساي كلتين هاقرات بإسران حد المسكرم أبزا كايروو ناي تليفون زر الربيوم كليتي أم منيسترات هاقراتهم كتباو زمدن أن ممعبال سروعنا يمبها المدرخ كخفتا ناس أنقدون فتات كسفحان كتباو عللا بحبار كاومان مخانن قليتهم تشاينان جرمانين أبي كلتشحن عسران حموشتن لعلي كلتشميتن حمسان بليون يورو زقمت نقدو من اللوات كمزكايرا بمتكاس أبزا عمت زينة أهاز كبن مبالو يسرح مهلا ونافليتن إذا همزينن كلو منيسترات قديات واتساي كلتشين هاقرات زكاير وزررب أبي مونغو تشاينان إيروبا وحبرتن نزولون نقدو في اللياث نمس بابو اوان تاو تراك هلو كمزقل أميتو مالوهم بخال وغن منيسترات قديات وطاة جرمانن تشاينان أبو قدي كينات يوكرين كمستمعيتو تقليد صلوهم كندا مس أبال هاقرات دوبو مبراق إيسيا مالت آسيان ناتس آنك داوس ممعن مفررام كتا كايدو نتسان حزر رب تيس عامي تاويت كمتسالة تافليتام أتس ممعك أداما منيستر مارك كارني زمت سور حتى كمتي أبو فليبينس أبزا كايدو عدد كختم كمزغيليو منغست كندا أميتو زلوهم أتوى علم ستاكبرة ننقدو شركة كندا نابي إيسيا كسفحو نتن هاقرة دمّا تتاكم تتساقاتات كندا كخونا بايتاك فترة لنمخانو تقليد صلوم
ብመሰረት ውጥን ካናዳ ናብ

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإيرترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. الاحتفال باليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة في ساوة. جهود لتنفيذ برنامج الزراعة المصغرة المربحة في الإقليم الأوسط. عدد من الأمهات بمديرية صنعاء يقدمن دعما ماديا لمركز علاج مرضى الناسور. بيونغ يانغ تختبر صاروخا جديدا وكيم يتوعد أعداءه. واشنطن تنحي حظر تسليح استمر نصف قرن على غواتيمالا. وأستراليا تستعد لتجاوز الوفيات عدد المواليد. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تم الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في معسكر ساوة في 19 من سبتمبر الجاري. وفي الاحتفال الذي تضمن عروضا فنية وكرنيفال ومسيرة للطلاب، عقدت ندوة بعنوان دور مدرسة الثورة وإرثها لطلاب ومعلمي مدرسة وارساي كالو وأعضاء مركز تدريب الخدمة الوطنية. وقال مدير مدرسة وارساي كالو الأستاذ رؤسوم قبرهوت الذي نشأ في مدرسة الثورة إن المدرسة لم تقتصر على توفير المعرفة للأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الاستعمار وفظائعه، بل لعبت أيضا دورا كبيرا في تعزيز الوطنية ورفع مستوى وعي المواطنين. كما أوضح أن المدرسة استقبلت أطفالا من ضحايا فظائع العدو ولاجئين من مخيمات اللاجئين في السودان وقاصرين جندوا للقتال وأعضاء من فرق الورود الحمراء في المناطق المحررة، وقد دربت ورعت نحو 15,000 طالب، موضحا أن مساهمتها في القضية الوطنية لا يستهان بها. من جانبه أكد نائب قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية المقدم تمسجن ساميل إن سوا تمثل مدرسة الثورة في تأهيل الطلاب بالعلم والمعرفة والقيم الوطنية، وأن الطلاب الذين خرجتهم المؤسستان يلعبون دورهم المنشود في بناء وحماية الوطن. من جهتهم اقترح الطلاب أن يتم إعداد تجربة مدرسة الثورة في كتاب وإدراجها في النظام التعليمي بالبلاد. احتفل الإريتريون المقيمون في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 من سبتمبر الجاري. تضمن برنامج الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة معرضا للصور عكس الأنشطة التعليمية والاجتماعية والرياضية لطلاب مدرسة الثورة والمعلمين والمشرفين، إلى جانب عرض فيلم وثائقي يستعرض مسيرة المدرسة وتجربتها. في البرنامج الختامي بحضور عدد من مسؤولي وأعضاء مكتب السفارة ومسؤولي التنظيمات الوطنية وضيوف المناسبة، تناول قنصل إريتريا السيد تسفاي محاري خلفية التعليم في إريتريا وتوسع الخدمات التعليمية بعد الاستقلال، مستعرضا ما تحقق من إنجازات والتحديات القائمة. وأكد القنصل أهمية مساهمة المواطنين المقيمين في الخارج في معالجة أوجه القصور، ولا سيما في دعم وإنجاح البرامج الرامية إلى تطوير المدارس الداخلية وتحسين أوضاعها. من جانبه تناول مسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية السيد رمضان أحمد الدين موضوع التعليم في بناء الوطن، مشيرا إلى أهمية إعداد جيل من الشباب يمتلك المعرفة والمهارات التنافسية اللازمة لبناء وطن قوي، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية وتعزيز روح المسؤولية والرؤية المشتركة بين المواطنين. وأوضح السيد رمضان أن مبادئ وقيم ورؤية وأهداف ونتائج مدرسة الثورة التي يتم إحياء ذكرها في هذه المناسبة تمثل أساسا متينا لانطلاقة جديدة في مسيرة بناء الوطن. كما قدمت خلال المناسبة أوراق تناولت موضوعي فلسفة الجبهة الشعبية في التعليم وتاريخ الورود الحمراء، فيما تخلل برنامج الذكرى عددا من الفقرات والفعاليات الفنية التي أضفت أجواء مميزة على الاحتفال. تتواصل في الإقليم الأوسط جهود منظمة لتنفيذ برامج الزراعة المصغرة المربحة بصورة متكاملة، وفق ما أوضح ممثل

قسم الزراعة والأراضي السيد أسرات هيلي خلال اجتماع عقد في 22 سبتمبر بمشاركة مختصين في مجال الزراعة وعدد من المدعوين. وأوضح السيد أسرات أن وزارة الزراعة تعمل وفق خطة استراتيجية خمسية، مشيرا إلى أنه في ظل انخفاض معدلات الأمطار خلال موسم الأمطار الحالي يجري العمل على تمكين المزارعين من استخدام أساليب بديلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بهدف رفع الإنتاجية الزراعية. وأكد أن نجاح برامج الزراعة المطرية المحسنة يتطلب مشاركة فاعلة من المجتمع ولا سيما مديري المديريات، داعيا القرى إلى توفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ البرامج وتوسيع أنشطة المحافظة على التربة والمياه واعتماد الزراعة على خطوط واستخدام الأسمدة العضوية والبذور المحسنة. كما حث المزارعين الذين يزارعون الشعير أو يزرعون الشعير على الإسراع في زراعة المحاصيل العلفية بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتوفير الأعلاف. من جانبهم قدم مسؤول مكاتب الزراعة في المديريات تقارير حول الأنشطة المخططة للمحافظة على التربة والمياه، مؤكدين أن الهدف الأساسي لبرنامج الزراعة المطرية المحسنة يتمثل في زيادة الإنتاجية الزراعية. كما دعا المشاركون إلى مواصلة دعم إنتاج الأعلاف الخضراء وإنشاء مدارس حقلية للمزارعين لما لها من دور في إحداث تحسينات ملموسة في القطاع الزراعي، مؤكدين أهمية تنفيذ هذه الأنشطة بصورة منتظمة. وفي ختام الاجتماع أكد المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقي تولد برهان أن المبادرات التي يتخذها المزارعون استنادا إلى الإرشادات الصادرة عن وزارة الزراعة لتنفيذ برامج الزراعة المسقرة بدأت تحقق نتائج مشجعة، داعيا جميع القرى إلى العمل بصورة منظمة لضمان نجاح هذه البرامج. قدمت عدد من الأمهات بمديرية صنعاء دعما ماديا لمركز علاج وتأهيل مرضى النسور في مندفرة في مبادرة تهدف إلى مساندة المريضات وتعزيز الجهود الرامية إلى الحد من انتشار النسور. وأوضح المختصان الطبيان الدكتور هبتهيلة ملكوت والدكتور أبراهام أمانئل أن الزيارات والمبادرات التشجيعية للنساء التي يتلقين العلاج في المركز إلى جانب أثرها الإيجابي في رفع معنوياتهن ودعم مسار تعافيهن تمثل قوة دافعة للجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة الناسور. جاء ذلك خلال برنامج نظمته ممثلات مديرية صنعاء في 22 سبتمبر لزيارة المريضات المقيمات في المركز وتلقيهن الرعاية الطبية، حيث قدم الطبيبان شرحا حول أسباب الناسور وأثاره الصحية والاجتماعية. وأكد الطبيبان أن علاج الناسور والتعافي منه ينبغي أن يشمل الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى أن الخدمات المجانية التي تقدمها وزارة الصحة للمريضات في مركز علاج وتأهيل الناسور والتي تمتد من العمليات الجراحية إلى التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني تتطلب دعما منظما ومستمرا من المجتمع. من جانبه أوضح المدير الطبي لمستشفى مندفرة الدكتور سعارة تسفو أن بعض الممارسات الضارة ومنها الزواج المبكر والولادة المتعسرة قد تعرض النساء للإصابة بالناسور، داعيا جميع النساء في سن الإنجاب إلى الالتزام بمتابعة الحمل وإجراء الفحوصات اللازمة قبل الولادة والولادة في المؤسسات الصحية. كما أعربت عضوة المجلس الشعبي لمديرية صنعاء السيدة قدية سفاي عن تقديرها للرعاية الشاملة والمساعدة المقدمة لضحايا ناسور، موضحة أن الأمهات جمعن تبرعات مالية تم من خلالها تقديم دعم عيني للمريضات شمل مستلزمات النظافة والملابس وغيرها من الاحتياجات الأساسية. من جانبهن أعربت المريضات عن تقديرهن للرعاية الطبية التي يتلقينها في المركز وللدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه المجتمع، مؤكدات أن هذه المساندة كانت لها دور كبير في مسار تعافيهن وأن التحسن الذي حققناه حتى الآن يمثل ثمرة لهذه الجهود الطبية والمجتمعية. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي قالت كوريا الشمالية إن أحدث اختبارات الصواريخ التي أجرتها شملت منظومة أسلحة جديدة ذات أهمية كبيرة، فيما أظهر صور أنها أطلقت صاروخا سبق أن وصفته بأنه فرط صوتي. وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن تطوير السلاح سيعزز جاهزية بلاده للحرب وسيسبب لأعدائها صداعا لا يمكن علاجه حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، ولم يوضح طبيعة السلاح. ورصد الجيش الكوري الجنوبي إطلاق كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى بفاصل 3 ساعات من منطقة وونسان الساحلية شرق البلاد. وتأتي عمليات الإطلاق ضمن سلسلة من الاستعراضات العسكرية الأخيرة شملت تدريبات بالذخيرة الحية ودخول سفينة حربية جديدة الخدمة في وقت تواصل فيه كوريا الشمالية استعراض

برنامجها النووي المتنامي رغم الدعوات الأمريكية إلى استئناف المسار الدبلوماسي. سلمت الولايات المتحدة معدات عسكرية إلى غواتيمالا للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن أو 50 عاما، منهية حظرا على تصدير الأسلحة إلى البلاد. وقال الرئيس برناندو ريفالو في غواتيمالا أن بلاده تلقت أسلحة ومعدات بقيمة نحو 5 ملايين دولار بهدف دعم جهود مكافحة عصابات المخدرات وحماية السكان. تشمل الدفعة الأولى من الأسلحة والمعدات التي تم تسليمها بنادق M4 ورشاتات وقاذفات قنابل ومعدات للعمليات الخاصة الليلية. وكانت واشنطن قد علقت صادرات الأسلحة إلى غواتيمالا في عام 1977 خلال الصراع الداخلي الذي شهد مواجهات بين قوات الأمن الحكومية ومجموعات مسلحة. في النبأ الأخير، حافظت أستراليا على نمو سكانها، لكن هذا التوازن يتجه إلى تحول تاريخي، إذ تتوقع الحكومة أن يفوق عدد الوفيات عدد المواليد للمرة الأولى خلال ستينيات القرن الحالي. ولا يعني ذلك أن سكان أستراليا سيبدأون بالانخفاض فور حدوثه، لكنه يعني أن الزيادة الطبيعية، أي الفارق بين المواليد والوفيات، ستتحول إلى النطاق السلبي. وكشف التقرير الحكومي للأجيال الذي يستشرف التحولات الاقتصادية والديموغرافية خلال العقود الأربعة المقبلة أن النمو السكاني السنوي قد يتباطأ إلى 0.9% مقارنة بمتوسط بلغ 1.4% خلال 40 عاما الماضية. وقال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمز إن عدد الأستراليين الذين تتجاوز أعمارهم 85 عاما سيصبح 3 أمثاله بحلول عام 2066، ما يرفع الطلب على الخدمات الصحية ورعاية كبار السن. سيداتي سادتي، نذكركم بالعناوين قبل ختام النشرة. الاحتفال باليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة في ساوة. جهود لتنفيذ برنامج الزراعة المسطرة المربحة في الإقليم الأوسط. عدد من الأمهات بمديرية صنعاء يقدمن دعما ماديا لمركز علاج مرضى الناسور. بيونغ يانغ يختبر صاروخا جديدا وكيم يتوعد أعداءه. واشنطن تنهي حظر تسليح استمر نصف قرن على غواتيمالا. وأستراليا تستعد لتجاوز الوفيات عدد المواليد. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

من حين تبدأش أتى أقل الدراسة تحرى وسروم هي عدو تاتوم لندى من نرد فناتا أقاليم لمسأو وعدوم سروم ديب شعب أكان دبعت علو وسروم هي منادلين عدوم لأمسأو وسروم أجنيت هي رودة سبتي على مرة نعيش أماتهم وأبيتهم دي بحرب لموتوا اللوم اللي سروا مية من السودان ومودي الحلو اللي مسأو علىه دراسة اللي تندبي له وملج أولى علىه كازي سك 300 وحمسة لقبه طلبتهم لعلوه

0: ذيب أساسات مدرسة الثورات لمسؤولين من بنبن أماكن لمزعو تملعلو أكلن يدراسة على تهي قلي سنة دارسام من ما لعالو ديبوم لكاتب ولقر قلي حتى ليل أمر قلي أدرس لك أسباب كاتب العالم مبزحو ديب ندال مدسل على قلي نادل والاستشد يكون مدرسة للبولا ديب حنقلو بايئتي تأمر اللي ما لبعد مشاكل كم على لتهدق مبلا مدرسين بعدام لعب الشغل مربيات كمسال على تمال تأمر من لأتا مدرسة تقل أول مرة لدرسال عليها منادلات سقا قايم ولا الشامبل حتى من نوم تهتا ما ذكرياتها بكنا تشارحنا
1: وحجبيت بصورة ما يصب بها النبات مزا يكون إرترا نحن تاريخي بانا بصحة انتقوي ناس تمرتي أقدر سموهن زبوا حيث تتكم جمرة بتاقيروه كم علامة حزوه ولا توم قدم هذ واحد تات كتمسرت كلاون نتوم ما هي من الناس تفوق تجادلتي كبش جميرو تتمرتس جميرو مالته ده حرقنا بسبع حمشتن تمرتي نير ترى تخون بسرعة تمرت كدالو قالوا تبايلو كاب تأخذ ولا كاب كفل تعليم ما مهران جنورو نايفرس درجة وتحو تمهرو عقم لهم ببهرو سالات تخون سبعة تواتيهم نتسرعة تمرت خدالو بسرعة تواهي بوهم مالتي زحجة بسبعة نهمشتن لحار بحر عامة تابيلو مالتي سبعة نشدشن كأني بمسكرم تابي تمرتي كت جمر نايقعد تمرتي كجمر توسينو بو مسرات كأتا تمرتي جميرة مالتي جي أب زيرون ديو تبي تمرتي تجميرو جي زيرو ما تقوي عشم تي قد نايمي ناي أو بلكت نيرم ما تقوي ناتو مينيرو جي تخلوا بخاء زيرو تباهيلو يتواع بحدا يروا تبو أقرب زلوا زارا ماي زلوا تبو بوتا تمريتو أتبي تمرتي أبو تخفيتو مالتي
0: منادل الشاشو تخلي بصبت لا إلا وكد لهي على مشاكل وعذاب دي بشارح إنا كمربيات دي بشغل من ما نتفرر زياد مكاسبنا لركبنا منا مدرسة الثورة تعلمنا ولقلو إن أمر كسبنا منا من حنية أدرسوت درسنا منا تبل
2: جيز باو قمبارسي كدمت من مسرات بيت مر ثورة وانتخونا ست مزحفتي بين متيو قول زيادة قول شامبل تفلتو قل ولا تي تمرتس أبتن أسعد مئون يبقى سوس لازم برز تلوازي نايت مرتي نيروم على تيو دحرية أبصورة مسمت أخو كنت زز أكل بزحي تمهروز اللو أمم بقول بس سرح سرحات أمم معتها الكز اللو بيت مرتن معقبن قالوا إلى تسويتها نبرنا عفلتني نير تراين تأخم زي كل جزية كل تجارة لايزبلو تعلمو جنبار تخيديو كسوقي بيت مرصورة مستمد بنا دحرت تعليم مالت حيت راح تركب له متسد تبركة زي تقدنا هزبي كركح وعزونا يمزلق نعوز خون مكرمنا أمره زي بالكا أم خابتن أسعد مخا بس زمت أخي أما تأتى أزيو خبي دنيور بتعم حلخلخي نور بتعم كري أقول له حجن تاي لين بزحاتها والدينا تمدي بنا دلع لخل تميت نقل نقول تاي دا إيسي داس دي مرع

لا المدرسين مرة حدام، أنا سلفة قدامي على حل، لكن كلامتنا قاسة علي من عبايب هلتشيت وكلسابة والدي والد مايكل على حقهما كل عزيزة عم سعيد علي درير على عثمان دافلة على بعبيه كل عثمان تم كتبت اللي ودل على واللي انت تبل تبل حقها هي بزيادة لأجنيتنا درسوا وديب دي مدرسين سحبوهم كلي إساق محارة على كلي ميليشا راكي ولد قوى على وبعدا مسماي مسمينا نقبا دام من الرسع علينا يكون كان دي تبل تبل دبل درجة بزحت كازي دبلت فناتا كان هلو وبزيادة شهيد نقول ولدو عبدور على له دي بناي تقري اللي ولد مايكل كمسؤول على مسؤول اللي يتقلي قاع دي بتقري كمان عبدور على له كأزب اللي تقري دي بوزو حاجات كم اللي أجنيتنا دي بصورات لعابين هم كلهم أبعموا من أولاد مدرسة الصورات دي بلد فناتا كانت عبدور كمان لهم أجنيتنا مسينا نحن لعابين هم كل مدرس كمان لهم حتى دي مدرسة الثورات لعبتهم كالي تبلا فرات أجهزة لقبارنا دي وزارة الدفاع لقبار دي جبهة تبيا كان لهلت

أولادنا لا يلبتون عمومي نيت قريلي طريقة ديب مدرسة الثورة لعبة وأجنيد هذه دبة تجربتنا إلى ظروف صادفنا على لا يتنفعني بتقري دراسة البلوالة على أفعل لكن نتيجتكم على تلاقي الإشراح فاته

0: ذوقت تريو دبل درجة ذوقت بس حد بقى كان قيسناها قدام له دكتور حكمنا كان عيادة تقيس دكاتور صنحوا كاجنت كان طيران تقيس لكميها كان دب أي كان وزارة الدفاع تقيس كمسؤولين وزارة إعلام منكم من دام بتا دبلة فنات كان له لكن دورنا مربيات بينوتو مربيات لشقيا وحتى قدامي شقيه قال لنا هذه لمس أيا سنكتها وقتب لنا أجنيت حسابها وقتب لنا إلا هي ساعة السلف كلنا لسمعنا كمان إحنا كلنا لسمعنا نحسس بولا عنا لكن يا حمق أيا لا السفن حتى لبوني اللي هم أجنيت لهم دي إلا درجة لبس حو دي بكال أجل هنتي اللي ناي السودان مرة سات على أرض 45 بس إحد دقري حسر ما قوند وديكا وقت سنكت لببسن ده فقرايا سنكت عليا من كتر أرد ساتن دل عديبا لو ما جنيت اللهم يبرعوا ميستوني هتن دور ميس أني حلني لدورة نبقى الله للتشرح يكون من كل قدام وهتن بزيادة نايان دور كل قدام لشارك نجيبون عبدور على اللن حقوها هي دبا مدرسة كمان كل قدام ديبول على وزات اللام ربيات قالي هن درساتا وقالي هن لي درسايا كمان عليها دبا مدرسة مما أنبلا شقاه لعليا مما منفعت ركبايا متغيرات ما تقدبا درجة وقت نبل درسايا كدام درسايا قالي هن حكايم قبايا قالي أن مدرسين قبل أيه قالي هن دبال فناتنا إلى مدرسة نشاطات لتقايسة عليها كم ريادة كورة للتلهية كم مسمو فنانين قبل أيه عادات فرقتنا عادات واديات علتنا ناي مربيات ديب دفع من قيسية طبعا لقدام كت دي مقوم مقوم قيس على ديبو من جيسايا أبا دبا مدرسة الثورة على اللن دور ديبو كمان منو ولا على الأرأية
1: رأيت حتى من لدي مدرسة الثورة عند أتى لتعلمها حتى من أنت على ديبو الأوكاد اللي التعليم الدرجة عباي عند بصحت كم سلا لا مسلا والد أنسات وعامة حديث والدي قلت ابني ريم وقرب من دي تبل دي مجهودات أدرسوت منا للتقلب قلت أتمم دي بشكل تتركب
2: بيت مرة ثورة لما تقول دي أنا طالبة درسيت أنا ما تقول دي بقى مبتقى عاد هنا مكيمة تبهل دي بقى مكيمة من أولا يفصل أسك حامسة يفصل المدرسين ناي بيت مرة ثورة درس حقوها دي مبالقوة تبهل حقوة ما تقول بيت مرة ثورة دي بقى سوسا يفصل تحاوركو مصدو ودرسيت أنا أسك 1909 دي بيت مرات أبرا واصلكو حقوها تي تآتيكو ومدرسة دي 1909 مدرسة نقوكو فوركو
1: زهرة علي وعشو عثمان والد مدرسة ثورة اندقى بايا تعلمايا ومنا نلت ألب قلشكايا دي بشغل فرورات هليا زهرة الطيران وعشا عثمان اتو وزارة إعلام مثل ولد أنسيت عندما بقية شقيها اللي هي بسبت منافع الدراسة للهي باهور إيبان قدام دي بصورة لتحبر على إقل نادل دي يكون إقل درس للبل فكري على قلوني ما باطحو واني أقر هدفو استشهادتو على دراسات زهرة بسبت اللي رأيها هيبة اللي يتم
3: ودي بسنة 85 86 سنة دراستو دي بندلال البولة عدي با مدرسة أنبطكو لا عدلها هي لا قريت ناينا لا بالبول جفرات لكن ابلجو لا قد ناينا اباي سبت صطايا دي بسطور ورا دي بلندلا البولا عد ديبا دهربنا ديبا عند جمع على شعب ديبا مدرسه ام بتوغلوك مسل جمع من حبره لما تص شعب دي بندلال هلا شعب ومن لا بلا ما تص شعب كم جمعه مدرسة أنبط أوغلنا وسنة دراسة ديبا أنبط كأول مرة تبهلتو ديب اندلال من أولا يسكرا بعي فسل درسكو وقراهو دي بوردين باقلاتو لا ديبو تكايركو ديبو كيسكو بحلتو أدم أدلا سنة دراسة أنا بدي هليكو المهم المدرسين نايناتهم لا كله لشقونا أو هي كله قبل حبرونا أو الحياة ناي مدرسة لا تأمرونا مدرسين.

قدموا مدرسات وقالي على قلنا أو أمري على الكون دي بعدنا لا مدرسات بتتعلت لكن بسبب حربي واصلت وأنا العري كوب وقت الاندلال تو دي اندلال لأدرسونا مدرسين هتوم توم لحياتنا مدرسة لفتحة وقلنا هتوم مطقونا دي هلو هي كلهم لقاتنا للأمر يكون لمطقونا المدرسين صاروا مورو لقاتنا للأمر بتقري تباكات لهي تقرينيا شعب يهلا لعلو كمان تقري للتها قوتهم حود شعب على قلنا لكن تقري للتها قوتهم توم أزال مدرسين ناينا توم لخدمة عباي بعد يبقى مدرسة قلنا إتي أو مدرسة قلنا فهم لخدمونا

مدرسة الثورات إجليه يعني وقل كلهم كم سلالة مصلو مدرسة الثورات إمتى وطلالنا حتى دعروتا تقنيبا نقدر كم سلورة وطلال فعلا إم حكوتي لك إم بهلت طلالتا لكل للأتا ديبا كل للجامعة ديباتا أيوة هذا كم سال حاسب بقنا كم سال طلالنا حتى دعروتا ممكن لا دعروتا تلا ديب زيرو بعقلت لا فريها ولا عقشونا ولا أفرعتها لكن ديب كله حرور على أراضي إريتريا ديب كله بطحة وديب كله هي اندفراء يوم تدي بلا درجة لا بطحة اللي بلطو لا توقع على درجة ديب باحثين ومر علماء ومأمرت إفريت اللي وزراء إفريت اللي دكاترة إفريت اللي و بزحام فريت الليت يم ولا بوم نون سق يقول إيش الحوم ما زي يقول على البوم ما يقدر قالوا من نون العباين ده بي يقول إيش حو يقدر بهلطو وبالله مناسبة الله بأمان رأسنا الله ترفع كم أنسايت وكم سل درسايت ناي مدرسة الثورات وكم سل فرنا ناي مدرسة الثورات ووزيرتنا ناي تعليم ناي نادي بقول وقت اللي ولت أنس ودرسيت ناي مدرسة الثورات منا زيرو دي بات تأسس النهلية مدرسة الثورات لأسسوها أجنيه نعيش منهم سبت قبات إلا أنا بأمان لا تحبن بباتة بهلتو

والله بفنتي تقواجه وقلت وزعته ابلي عالكم قلمي بزح لا ما كان لدي من شاك ايما صبت بزح المستقبل يتأمروا لكن حريات حق عرينا حريات حق مزات قال لك اللي إيدكم سلتو إلا وطأند لك إن دمرت اللي تبقى باي دي بقال مهنات أو قال مجال بند درس كودي قلق أيرا أقل عمرا لا بالحلم على قلي ولا لا ما تصقلي على أو اللي لا أسبق أو تشهل مدرسين يتو يوم نتحارب لنا فجر حريات اللي حريات نتقطع يترف أقل حريات النادل لنا وندالنا ندال عديلتو صبت إلا حقوه لحريات يعني بنا وطأن لقول الله اللي عدنا دمرت لهليت بدراسة بعيادة بحكمنا بمجالات بعد دبلت فناتة مجالات اقتصاديا قلنا عمرات اللي عدنا ودفع قلنا بأقلات والحاريت ما ندبي لو صبت طوم لصبو قدي بنا علو لأفكار اللي كفنتي تكنق لك بقوات جودي بكم إلا لأزه اللي أقوى دي بقوات جودي بقل أشكيه تقبل مني عليما دي بقلا كانت نايل لو أطانا دقا بقوة دي بقل أقدام معكم صالتو حاسوا عليكم اللي هم دولتو يمكن الحريات انتريمت كحنا معرينا

0: يا والله دي بيت مصورات. انا بزح اتذكر بزح لطريقين بزح، لانه لدول اللي هي دراسات بزح كبتتي على اتنين انسيت، وحنا هنا او ارض انسات من نابور دينا اي باغلب بزحه دي اللي ما تانا دي بالكو ولا بعداد كمان ولا البعداد قوميات ما دي بلا تن حيانا بزحه ولاد لقبا اوارد دي بيت مرا صورت لفرو وتوم توم اسكازا يوم عند يوم لهلينا تل درجة تتوقع وبعد حامل الله وتوم توم إلا أن بلاك هنا إحنا دي بيت مرا صورت نتذكر أول لمعلمينا نوس من بيت مرا صورت عندما تصور درسونا له حتى أنا سك أزاي لقيت بدم يكم ذكريات رابعة فصل دول أتممكو حمسة دول حلفكو قل لهم علمتنا حسابنا يبين لك السنة حاريت قل حمسة فصل درس سبتو أزا سك جيسونتم أدرسيني يبين لك أدرسيني دول يبين لك تهينا أول بدير مرة قالوا ديت مية حرات هنا رايت ولا تشيت أنا أزين دا بيت مرة صورت جسكو ندى درسكو حمسة فصل حرن أقبلكو أقولكم قل أدرستو إلا دي ما يتبدى من يينا هتا لدول أنا وهتا حتى قانا أنا ولا بعمر ما من نوم ما بعمر بزحن إشي عناني لكن بدراسات حنا وهتا حتى نقيس عنا لما درسينا لدرسونا العلو رابعاي ندرسو ما تسوق لنا رابعاي لدرسونا حنا وهتا ما طور حيد رابعاي نهلينا هتوم قيسو تكرم حامساي درسو نعبلو قلنا حامساي لدرسونا
1: أنا حجي أبتي بوليس زبال قنبارن تقبرتون توم زوتون حنان توم زي صعبنا يومني مغنياتو كل جزيء معرنت نايتي حبرة السب نايتي روحوها قد أرات يبل سلا زنبرة حجي كله معرهن تمهيرو أبز بتصحب تحو دبلومات كوينو وطاء سفيرو حساب كابت زنبرنا وطاء كخيديو سحلميو كابت زنبرنا أير كبرري سحلميو بحر خسنتقي سحلميو تردي هاني تجزيه تنحر تمليسكا حجي اختري أقول لك أقر أتبك بوليسن أتي كاريك لمس بقبري سر سريح أبع أندي أبع علم كنيردو يبل قالو دوهم أتو مكروس قالو دو يلا أنا يسمع أقول ما شم تلو أندي حجي
0: قل ما إحنا ندرسنا لينا حنتعجي درسنا أبلا طائرتنا تمتصنا أبلا فارول نزبط أبلا لدول هيدا إيش على أن يكونوا سفرات من تعلق إلى لا ما أفهم اللوي ما تقابل أنا لكن مثلا ايش العلاقه لنا وابشركم لما درسينا مثلا حنتعجي ندم او مثلا القصه على بنات نقصينا درسنا احنا اسكر العصر حتى سكر دويت لا ابرق سنك حق ابرقت هنا ديك قدم ابرا كل دي حنتعجي وكل دي بتشع حتى من كل اللي يتبدم يا انا زرا ذكر دي مباركه اتشعت دي كنا ندرس عنها دي بند ندرس طائرات مثلا طائرة دول مسألة لما درسينا بينما تفصل مسنع له تأرد ديبو بأفل بكم أكرورة بينما بأفل بنا تأرد أكرارنا وحلفتنا عند حلفتنا زيتا دي مبال دي بصابرة كين حلفت دي بصابرة لكفت لكن الحمد لله هنا مبال قلح وتقب عند يكون قدام سلمة منا إلا كيت اللبا لا دارسا ولا أدرسا يوم توت لا كان بعد صحلا وكان لا بعد صحلا الله كذا بدير توقت ليك ما رتب ليك أورد أنسات بالذات دراسة قال أنسيت يكو قل طبعتي على أنا دي ببرور نايرة تريا دي مدينة ما دراسة لا على قدم حرية مهرته لكن بيت مرسورة هنا كم سر أم دقوات وبيت مرسورة دي أي أكان كنا من عرارب دي بمبارك عندما تصوه دي حنت جاي ودي حنت إبن دي بند أدرسه وطلع لدرجة الله بصحنا ولا درجة الله بصحتنا هنا زي ما تل مجتمع لنا دين هلينا إحنا كم سال مسال كنا عنا وكنا درسنا ندمبل ودي بنحبر ودي بنأسل زي يوم الليل الحمد لله كم مرت من الليكة دي برهية ودي بسلام ودي بدراسة بعد حامل لنا
2: بعد مدرسة الثورات كم سال لا أبدا دي بزيرة لبقلت حتى دعروتة عبايتا دي كل فريها دي بكل أريتريا بصحة

0: لا تبلين بالبا يمكن حنا منا لأسا سواي عنا لدولها، لكن لا لا فكر ولا أمرنا علم لأرعونا دي مدرسة صورت لدر صوته توكد لهي يمكن قلنا كم عباي وكم سلبزوح أمرام ودارسام وقليتهم التوكد لهي قلنا حنا بعمر من قبل عايش عنا ولا دي با ما قدرتنا عنا ولا أمرنا عنا ما لدول هاتو قويت قلنا أبدي مدرستنا أبتل عنا
1: حيث متقبلتنا بسبت متأساس مدرسة صورت ومطور حروبات لحالفات مشاكل وإذا فعل لترئي لهلا للتحابن فليها أمع الولالي اندو تهاجي كسبتي إلي تكلس اقليوم بقلو عدالينا سبت بنسارح منكم تور